عن الشباب الطيب أعلى. هيدي خي القصة طويلة، ادورها خيي.

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: حنين على الأسطورة، إذاعة جبل لبنان.

0: حظك على الهواء.
1: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى طاقة استثنائية تجمع بين الإشراق القيادي والتنظيم الذكي، حيث يتألق القمر في برج الأسد الناري مقترناً بكوكب الحظ والوفرة المشتري، لينشر في الأثير روح الثقة، الكاريزما والشغف الكبير لإثبات الذات. وتتكامل هذه الحيوية النارية مع القوة التحليلية والدقة العالية التي يبثها وجود الشمس وعطارد في العذراء الترابي، مما يمنحنا جميعاً توازناً مثالياً بين الطموح العالي والتخطيط الواقعي المتقن. ومع التألق المشرق للزهرة في الميزان، نحن أمام يوم يجمع بين الجاذبية، الإنجاز والنجاح. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء الفلكية اليوم على برجكم. برج الحمل. الأجواء الفلكية تبتسم لكم بحرارة اليوم. يدعمكم القمر والمشتري من برج الأسد الناري الصديق في بيت العاطفة والإبداع، مما يمنحكم طاقة استثنائية للتألق، جذابين للفرص ومشرقين في أوساطكم، بينما يمدكم وجود كواكب العذراء بالتنظيم والدقة اللازمة لإدارة أعمالكم اليومية بنجاح. برج الثور. يركز القمر والمشتري أنظاركم اليوم على بيتك الرابع، المنزل والعائلة والاستقرار الداخلي. يوم ممتاز لإدخال البهجة والراحة على بيئتك المنزلية وحسم مسألة عائلية بثقة كبيرة، بالتزامن مع الدعم الترابي العظيم الذي تقدمه لك كواكب العذراء لتعزيز طاقتك الإبداعية والعاطفية. برج الجوزاء. تملكون اليوم أسلوباً حوارياً

0: ساحراً ومقنعاً جداً بوجود القمر والمشتري في بيت الاتصالات والتنقلات الأسد. يوم ممتاز للمفاوضات، إبرام الاتفاقيات ونشر الأفكار بحماس، وتضمن لك الزهرة في الميزان الهوائي الصديق الصديق أجواء عاطفية راقية وانسجاماً كبيراً مع الأحبة. برج السرطان، يوجه القمر والمشتري طاقتهما اليوم نحو بيت المال والموارد الشخصية الأسد، مما يفتح أمامكم أبواباً لمكاسب مالية وفرص عمل ممتازة وتوسع في الميزانية، بينما يمنحك المريخ المتقدم في برجك شجاعة وحيوية قوية لإدارة شؤونك وحماية مصالحك بثبات. برج الأسد، أنتم سادة المشهد الفلكي بلا منازع اليوم. يتألق القمر مقترناً بالمشتري في برجكم ليمنحكم كاريزما استثنائية، حضوراً لافتاً وثقة عالية تفتح أمامكم أوسع الأبواب. يوم مثالي للمبادرات الجريئة وقيادة الخطط بنجاح باهر، مع دعم تنظيمي يضمنه لك وجود كواكب العذراء. برج العذراء، أنتم في أوج الذكاء والتفكير الاستراتيجي اليوم بفضل وجود الشمس وعطارد في برجكم. يدعوك القمر والمشتري في الأسد إلى العمل بهدوء وتأمل خلف الكواليس لترتيب المخططات الكبرى بحكمة، بينما تمنحك كواكب برجك كل القوة للتنفيذ والتألق. برج الميزان، كوكب الزهرة يتألق في أواخر برجكم ليمنحكم جاذبية ساحرة وسلاماً داخلياً. تفتح لكم الأجواء الفلكية اليوم أبواب النشاط الاجتماعي والمشاريع الجماعية بفضل القمر والمشتري في الأسد الناري الصديق، مما يجلب لكم دعماً كبيراً من الأصدقاء وتحقيق أمنية طال انتظارها. برج العقرب، يتمركز القمر والمشتري اليوم في قمة خريطتك الفلكية في بيت المهنة، الطموح والسمعة العملية الأسد. يوم استثنائي للوصول إلى أهدافك المهنية، نيل إعجاب المسؤولين واستلام أدوار قيادية بثقة، مستفيداً من الدعم الفكري الكبير الذي تقدمه لك كواكب العذراء الترابية. برج القوس، يدعمكم القمر والمشتري طاقتهما اليوم نحو بيتك السفر، التعليم، المعاملات الفكرية والتخطيط المستقبلي الشجاع، بينما تمنحك كواكب العذراء في قمة خريطتك انضباطاً وتألقاً مهنياً بارزاً. برج الجدي، يوجه القمر والمشتري طاقتهما اليوم نحو بيتك الثامن، المعاملات المالية المشتركة والالتزامات، مما يتيح لك حسم ملف مالي، استثماري أو إداري بذكاء وحصولاً على انفراجة موفقة، بالتزامن مع الاقتران الترابي المشرق للشمس وعطارد في العذراء الصديق الذي يمنحك تفكيراً ثاقباً. برج الدلو، يقع القمر والمشتري اليوم في البرج المقابل لك الأسد، مما يضع شراكاتك المهنية والعاطفية في أوج الازدهار والاهتمام. يوم استثنائي لعقد الاتفاقيات الناجحة وتطوير الروابط بروح نارية مفعمة بالمحبة والوضوح، بينما تضمن لك الزهرة في الميزان الهوائي الصديق دعماً فكرياً وانسجاماً راقياً. برج الحوت، يركز القمر والمشتري اليوم على بيتك السادس، بيت العمل اليومي، الصحة والإنتاجية الأسد. يوم مميز لإنجاز المهمات الكبرى بحماس وإتقان والعناية بنشاطك البدني، مستفيداً من الدعم العاطفي والحدسي العالي الذي يمنحه لك المريخ في السرطان المائي الصديق.
1: حظك على الهواء.

ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها، غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: سالو سيت انكور مو
3: لي مي نوستالجي بريزونت
4: سي تي نيكزيست با ديموا بور كي جيكزيست
3: جو داسان ستوري Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
4: On ira où tu voudras quand tu voudras.
3: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
4: Ça va pas changer le monde.
3: Avec nostalgie.
5: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا
6: كلمة غني عم بتدندل كلمة أرقص عم بتفلل
5: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا
6: بحبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة
5: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست
6: مثل الغيمي بتشتي والحب يدش
5: الحفل من تنظيم تويوتوسي وستار سيستم
6: تعني سهر سوا نحكي مع بعض شوي
7: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4 موضوع صحي جديد ضيوف مختصين معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان

0: الله معك يا وطن لبنان، الله معكم يا لبنانية. من جد تحيتنا لكم من إذاعة جبل لبنان، موجتنا 87.7 ميجا هرتز اف ام بلبنان والدول المجاورة. وبلبنان وبكل أنحاء العالم فيكم تسمعونا أيضا لايف ستريمينج www.jabellebanon.com، جبل لبنان أبليكيشن وجبل لبنان راديو. يسعد أوقاتكم جميعا. اليوم الثلاثة 8 أيلول سبتمبر 2026 ميلادية، من زمن الميلاد وزمن العنصرة وزمن القيمة. نقوا الأزمان اللي بدكن إياها، كلها أزمان مباركة. يسعد صباحكن. خيكن جوني الصديق إعدادا تقديما وإخراجا بحيكن. ابتداء من هاللحظة بلشتوا تبعتوا، وفيكن من هاللحظة كمان تبعتوا. في ناس بعتوا من مبارح، من أول مبارح، من فجر اليوم. صفر 3-4-4-4-0-3-7. فقط رسائل مكتوبة أو مسجلة على الواتساب. ماذا يحصل في وطن لبنان؟ مخاوف على النبطية من بعد علي الطاهر والجماعة، ما بدهم يسلموا أمر للشرعية ويتوكلوا على الله ويصلوا على محمد وآل محمد، ما بدهم. ما بدهم يصلوا على النبي، بدهم يصلوا على الشيطان اللي قاعد بقلب عقولهم وقلوبهم السوداء. الله نجينا. ولكن رغم كل هيدا في عنا حياة بدنا نعيشها، بدنا نفرض عليهم، بدنا نفرض الشرعية عليهم. تحت سابع وتاسع وعاشر أرض موجودين باللالا لاند، بدنا نفرض نفسنا عليهم من خلال ثقافة الحياة اللي عم نعيشها أنا وياكم. قضايا كتير رصدينا، رح نرجع نحكي اليوم كمان عن عرس ابنة للجوليا البطرس، مرته للياس البصعب، جابت هيفا لحتى تغني والدنيا مدمرة، وهي ادعت الوطنية وهوقلنا يا جنوب ويا حبيبي يا جنوب، وين الملايين والشعب العربي وين والدم العربي وين والغضب العربي وين؟ الله معانا. يلا الجوليا البطرس البصعب جابت هيفا وصاروا متجاوبين معه وعم تغني لهم الواوا، ولبنان واوا يا حضرة الجوليا البطرس مرت الياس البصعب. لبنان واوا وانت عم تغني لك هيفا مع الموجودين واوا بعرس ابنك. وبالاخر تفركشت، مدري مين طرق عين، تفركشت هيفا على الستيج على المسرح، مسرح عرس ابنها للجوليا البطرس البوصعب. يا اخ يا بلد لبنان. يلا يلا قولوا الله، قولوا الله انه مثل ما قالت فيروز بمسرحية لولو باخر المسرحية قبل الختام، قالت له ناس بالخنادي وناس بالبارات وكاسك يا جدي، فانت مفروض تكوني مع جماعة الخنادي. نحن جماعة ثقافة الحياة والسهر وكل هالإشي هيدي، أنت مفروض تكوني لابسة أسود على حسن نصر الله وعلى اللي بعد حسن نصر الله وعلى الجنوب، وهو قلنا يا جنوب ويا حبيبي يا حبيبي يا جنوب كله تاري هيدي. عن جد صدقت كلمتيك عليك بقلب الغنية، كلهم يا جنوب باعوك الكلام، فأنت كمان بعت الجنوب يا الجوليا البطرس البول الصعب، بعت الجنوب الكلام وجبت هيفا بنت الجنوب لحتى تغني لكم واوا. يا اخ يا ماما اخ على وطن لبنان. خلينا نبلش، عنا اشياء كتير، اشياء كتير. يلا خلينا نبلش بأغنية من الزمن الجميل كلود فرانسوا كوم دابيتود Je me lève et je te bouscule.
1: Je me lève
0: C'est ça.
1: Et je te bouscule.

0: c'est ça. Comme d'habitude, My Way, Claude François. ونبدا سويا بالموسيقى المرافقه. خبروني كيف الاذاعه من صوتكم، ماشي الحال؟ يلا قولوا والله. اخ بلد لبنان، اخ صوتك عالي جبل لبنان. وانا وياكم مكملين فترتنا من البدايه للنهايه في قضايا كثيره، فقولوا الله توكلنا. خبروني كيف ارسلنا ببيروت والمناطق، طمنونا، طمنكم الله. بإيران غلوا البنزين، ضعفت إيران اليوم ابتداء من اليوم الصبح سعر البنزين من 5000 تومان للليتر، يعني 0.022 من الدولار ل 10000 تومان 0.044. هي دولة منتجة للنفط بس شعبها جوعان والسيارات واقفة بالدور لأنه بدها تحرر العالم. إيران بدها تحرر العالم من العالم. نعم يا تملأ الدنيا جورا وظلما فيملأها عدلا وقسطا. بدهم يدمروا العالم كله ليأمنوا ظهور المهدي المنتظر. عجل الله فرجه، وإن شاء الله يا رب الله يعجل بفرجه الميمون لحتى ما نضل بهالدمار والخراب. بدنا نعيش يملأها عدلا وقسطا. يعني كيف مثلا المسيحيين، هذا مثل من أمثلة، المسيحيين ناطرين يسوع المسيح بيوم القيامة أكيد المجيدة، فبدهم يعملوا حروبات بالعالم والدم يصير للركب، مش للركب، للخواصر كمان، لحتى يأمنوا مجيء السيد المسيحيين. هيدي مش عم بتصير، ما بتصير عند المسيحيين، بس هيدي مشابهة للشيء اللي عم بيصير عند الفرس الإيرانيين اللي اعتنقوا الدين الإسلامي غصب عنهم بالفتوحات الإسلامية، واللي بعدين فتكوا بالإسلام من خلال مذاهب وقضايا اعتنقوا. يا قولوا الله. أخ يا بلد لبنان، أخ تعوا تنبوس الواوا بعرس ابن الجوليا البطرس المصعب. يا لطيف يا لطيف. هيدول صاروا الجمهور اللي بالعرس عم بيغني، ومنهم الجوليا البطرس البصعب وجوزة للست جوليا الياس البصعب. يا مبسوطين بالواوا، وهي فعم تهزلن بداريارة وبالأفان وبالأريار. واوا أيوة، غنوا غنوا غنوا يا غنوا للواوا بعرس ابن الجوليا البطرس البصعب والياس البصعب والجنوب والوطن. واوا يا ماما يا دل عليكم. ورصد أحد الأشخاص دكتور هادي مراد ولطشهم إياها. يلا بنسمع كمان اللطشة تعميما للفايدة.
1: ما تخاف يا جنوب، جوليا بدها حيفا، غنت لنصر الله وعرسها جابت هيفا، ومع كل اللي صار شوفوا الانتصار، عرس الليلة بالدار ماتوا كل الأحرار، عرس الليلة بالدار جوليا هي الغار، بتزهر كرامي وانت مدمم يا جنوب، بترفض جوليا تموت عمر الدنيا ما تبقى أسرى والبيوت والشعب اللي صدقها، عرس ابنا يا جنوب انت ومحتل يا جنوب، غاب عن جوليا الحق وصار العرس عيوب والدجل شلش وطق والحياة محجوب، ترفض جوليا تموت عمر الدنيا ما تبقى أسرى والبيوت والشعب اللي صدقها، عرس ابنا يا جنوب انت ومحتل يا جنوب. الجنوب اللي غنت له جوليا كلهم يا جنوب بعوك الكلام، عم بيعيط لك يا أيقونة الممانعة والمقاومة، كلهم بعوك الأغاني. عرس ابنها وبحقلة تعمل اللي بدي إياه ومبروك، بس لوحدة بتعتبر حالة حامل القضية ورفعتها عكتافها وغنت لنصر الله وللجنوب، وين الملايين الشعب العربي وين، وبنص دين الاحتلال والضرب على الجنوب نشوفها عاملة هيك فرح مطنطن. هيدي بتقطع أكيد إذا مريم كلينك عملتها. هيدا دجل القضية الفنية، كان فيها تأجل بحكم سقوط علي الطاهر أو بسبب الضرب المتوالي على الجنوب أو ينعمل الحفل باستحياء. بالنهاية الدجل هو إنك توقف مع الواقف لما يكون قوي، ولما يضعف تشيل إيدك منه. صحتين عقلبة، بس العترة علي بتروح بيوته، صار لازم جولي تغني لهم ليك الواوا بوس الواوا.
0: نعم نعم. دكتور هادي مراد ولطشة لجوليا البطرس، يعني لو حدا غيرك يعمل اللي بده إياه أكيد بدنا نفرح، بس أنت مش مفروض تكوني فرحانة اللي مغنية هيك أغنية، وهذه أول مرة وآخر مرة بتنزع بفترة هيك أغنية. آخ آخ، ندمت لأني دعمتك ببدايتك يا لما غنيتي أماما للياسر الرحباني. رح أخلط لكم وين وين وين مع وين الواوا. ها هو على الواوا. الغضب العربي وجوليا عم ترقص على الواوا هي وزوجها الياس البصعب. أيوة يعني لو حدا غيرك مثل ما قال الدكتور بلطشته لألك الدكتور هادي مراد، إنه لو عملتها مريم كلينك تعملها، لو عملها أنا أو أي حدا تاني بنعملها بنعيش حياتنا، بس أنت بدك تعيشي حياتك وأنت آيكون بالنسبة ل... يا لطيف إنه ليه رح تلبسي أسود على حسب نصر الله. يا إيدي غنتها يوما ما، عندها غنية يوما ما يا هيدي الأغنية مخلوطة مع عرس جوليا ابنها وهيفا وبوس الواوا، وترقص على بوس الواوا من جوليا وزوجها الياس البصعب وكل المدعوين. يلا راحت القضية يا جوليا، رجعي غني أمامان اللي غنتيها للياسر الرحباني من شي 35 سنة يا، ودعمناك فيها لحتى ينعرف صوتك يا. الملايين كانوا بعرس ابن الجوليا وبنت الجنوب كمان هيفا الوهبي. ايوه صار الواوا بح اح، هيدا هي طيور الابابيل يا جوليا. اخ اخ، من الشعارات اللي بتنرفع وبعدين بتنتسى او بيندعس عليها وبيمشوا. يا انت هذه الاغاني لازم تغنيها بعرس ابنك لحتى تثبتي انك انت للقضيه ومن القضيه، بتجيبي هيفا وهبه. واو هيفا اريير وافان. صار الواوا بح وبالآخر طرقوا عين لهيفا وهبي، تفركشت على ستيج منيح ما كسرت سنينها. يلا الحمد لله على السلامة هيفا وهبي، قدمتي لهم إياها بالعرس هالطلة الحلوة. يلا قولي الله، قولوا الله يا لبنانية. اكتب يا زمان، اكتب يا زمان انه الجوليا البطرس جابت الواوا على عرس ابنها. ورقصت على الواوا بالفيديو، موجود الفيديو. واوا ورقصت الجوليا مع الياس جوزة للست جوليا. يا هيدي زقفة. برافو برافو برافو يا ملايين. يلا يلا قولوا الله، خلينا نكمل سواء أنا وياكم، عنا أشياء كتير اليوم. يلا قولوا الله، بريك ونرجع يا لبنانية. خليكم معنا والمزيد والمزيد من فضايح هذا الوطن. آخ يا وطن لبنان، شو فيك شو فيك؟ موبقات وشعارات بتنرفع وبعدين بيرجعوا بيبزقوا بيلحسوا الشعارات.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: كبرت كبرت كبرت
2: تعبولت تعبولت
3: الهرم سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
2: تعبولت تعبولت
3: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
2: تعبولت تعبولت
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
2: تبريد تبريد تبريد تعب

0: كان الشبيب الطيبة
1: عم نشرب أكثر تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: أخضر وأحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم قلل التكاليف وعلل الإنتاج أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين تم اختيارهم بعناية اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل لابورا Connecting Diaspora
3: جاهزين تريكدو كرمال لبنان ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة هيدا مش بس سباق هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين شارك اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول للتسجيل زوروا therightpathngo.com
4: شو في؟
5: احكي لي ساكت عمين عم تكذب؟
4: علي؟ حالك جاوز فكر حالك قوي
5: طلع بعيوني منيح وقال لي أنا عملت لك شيء أزيتك قربت صوبك شيء لكن هيدا الكره
4: انطوق اللي بدعت لسانك
5: تعريف معك حق مش كل شيء بينحب بس في شيء واحد بينكره
6: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام

هالرجين دلالين حرامية ما عندهم وطنية. بعدنا طيبين قول الله ويسعد صباحك بالخير خينا جوني توني من دبي. بونجور يا توني. بونجور يا توني. اخ يا توني اخ. اخ من واوا هالوطن. بعض الاشخاص هني واوا الوطن. كلهم يا جنوب باعوا كل اغاني. بالاخير بدل او قلنا يا جنوب يا حبيبي يا جنوب بوس الواوا باحتفالياتهم. يا صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني ووطنكم لبنان؟ السيدة إلهام سعيد فريحة كتبت مقالها اليومي على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني لليوم الثلاثة 8 أيلول 2026 بعنوان هل يتم تصحيح المسار؟ بالتزامن مع الغارات التي لم تتوقف على النبطية إثر السقوط المبرمج لتلة علي الطاهر والبدء بتفجير أنفاق داخلها واستهداف مبنى رسمي تابع لوزارة المالية في رسالة واضحة إلى الدولة اللبنانية المقصرة بالتزاماتها في اتفاق الإطار عشية استئناف التفاوض في روما، كان سمير جعجع ومن معراب يطلق رسائل الإدانة يمينا وشمالا في أولى الإشارات التصعيدية ضد العهد والحكومة، ولعل الرسالة الأولى كانت في التدابير الأمنية المشددة للاحتفال الذي جرى للمرة الأولى في مكان مقفل، وهي رسالة يقول فيها رئيس حزب القوات أن الدولة لم تمسك بعد بزمام الأمور على الصعيد العسكري، فيما أخذ على العكس في أول العهد قرارا بالنزول إلى إحدى المقابلات الصحفية مباشرة في الاستوديو. نعم، يقول سمير جعجع بالفم الملآن على الدولة أن تحزم أمرها في موضوع حزب الله إذا لم يقدم ويقدم بكل وضوح وجرأة ومن دون تسويف أو تذاكن على حل أجنحته العسكرية والأمنية، وهذا معروف أن حزب الله لن يقدم على ذلك أقله في الوقت الحاضر، والدولة في المقابل لن تكون في تركيبتها الحالية قادرة ولا جاهزة على حسم الأمر بالقوة. وربما لهذا السبب انتقل سمير جعجع ليبدأ بانتقاد الرئاسة الأولى كما الحكومة في رسالة مباشرة حيال التقصير في كل الملفات، ولا سيما حين يقول اعتبرنا أن انتخاب الرئيس جوزيف عون وتسمية نواف سلام فتحا باب دولة المؤسسات لكن الوقائع أظهرت خلاف ذلك. تضيف إلهام سعيد فريحة فهل يتحدث جعجع فقط عن التقصير أو القرار الواضح باستبعاد وزير الخارجية جو رجي عن الزيارات الخارجية للرئيسين عون وسلام، أو حتى حول قرار تجديد الإقامة للسفير الإيراني المطرود من لبنان، أم أن الأمور أبعد من ذلك لسيما حين يتحدث عن الإصلاح البطيء والذي لا يتم أحيانا وفق الأصول المؤسساتية السليمة؟ إنها رسالة إنذار كبيرة من رئيس كتلة مسيحية مدعومة من المملكة العربية السعودية الداعمة للعهد وللحكومة في آن معا، فماذا يجري؟ تنهي إلهام سعيد فريحة هل باستطاعة رئيس الحكومة أن يستلحق نفسه مثلا في زيارته المقبلة لنيويورك في 19 من الشهر المقبل مترأسا وفد لبنان إلى الأمم المتحدة بعد التوافق مع رئيس الجمهورية على ذلك؟ هل يصطحب معه وزير الخارجية جو رجي على سبيل المثال، خصوصا أن الزيارة تشمل غير كلمة لبنان لقاءات على هامش الأمم المتحدة، كما لقاء في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكية ماركو روبيو، كما مع رؤساء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي. لم يمضي الكثير من عمر هذه السلطة حتى بدأت الأعمدة بالتهاوي، فهل يتم تصحيح المسار؟ سؤال طرحته السيدة إلهام سعيد فريحة. فيكم تطلعوا على مقالاتها وصيد اليوم السيدة إلهام سعيد فريحة على موقع الأنوار دوت كوم الإلكتروني، وتسمعون مسجلين بصوتي على صفحات فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي التابعة للسيدة إلهام سعيد فريحة. صوتك عالي جبل لبنان. صفر 3 4 4 4
صفر 3

0: السبعة نسمع سوا رسالة صوتية.
1: صباح الخير جوني شدي، صباحك صباح الشعب اللبناني. خير جوني، نحن ما عندنا إلا الإذاعة الحرة، إذاعة جبل لبنان، بتوصل صوت المظلومين والمحاربين القدامى وموظفين الدولة. وقصة الرام هو العسكر وعوائل الشهداء والشهداء الأحياء. نحن قناة جوني هلا بدي ما يبغزنا الشعب اللبناني، إذا صار في تصعيد الأربعاء خميس الجمعة كبير بدهم يعذرونا. نحن مش عم نطالب بزودة مثل ما العالم عم تفهم إنه نحن عم نطالب بزودة، نحن عم نطالب بحقنا اللي سلبت لنا إياه الحكومة، على أساس نحن كل ست أشهر بتعدلنا من اللي راح من حقنا 10% الموازنة الجديدة مش حطتها، ومش جايبة سيرة لا العسكر الخدمة الفعلية ولا المحاربين القدامى ولا عوائل الشهداء. طيب، هي السلطة ضلت حافظة على مصرياتها. أيام ما كان الدولار بألف وخمسة كانت تاخد 200 دولار، وهلا عم تاخد 200 دولار. طيب أنا كان أعمل معاش على أيام الألف وخمسة 1100 دولار، كنت أعطيها 200 دولار. اليوم أنا معاشي 400 دولار، طيب كيف بدي أعطيها أنا الماي 200 دولار، الكهرباء كذلك الأمر؟ يعني كل شيء اللي كانت تاخده باللبناني على قيمة الدولار بوقتها على يستحق 6 دولار. هذا ظلم. نحن مش عم نطالب، ما يفهم الشعب اللبناني، عم نطالب تصحيح أجور وسلسلة ورواتب. نحن عم نطالب بحقنا اللي انسرق منا، هاي الحكومة سرقتنا. يعني أنا اليوم معاشي 450 دولار، أجار بيت 400 دولار، وكهرباء شركة كل شهر بتجي 100-150 دولار، ولا غيره غيره. يعني اليوم الشعب اللبناني بده ما يبغذنا، إذا صدر منا شيء فوق المعقول، لأن نحن عدينا مش للعشرة، عدينا للمية وعشرين. بس هاي السلطة ما بعرف راي حطة، بس حطة على العسكر، مش العسكر اللي كسر الدولة، يروح يشوفوا من كسر الدولة بشتمة ألم زيادوا لهم بسنة واحدة مرتين، من الألف وخمسة عملوها 5000. هذا ظلم ظلم ظلم ظلم. هذا خير الجوني، نحن مش ضد العهد، نحن مع العهد ونحن داعمين العهد، بس نحن جعنا. العسكر ولاده جاع، ما بقى في العسكر يروح على خدمته وراسه بالخدمة، راسه بالبيت، عم يفكر بعائلته. بتمنى أنا هلا كل اللي بده يسمعنا من المحاربين القدامى أو أهالي الخدمة الفعلية، نهار مرات نرتدي عن نزع الشارع يكونوا كلهم معنا، الختيارية والولاد والنساء كلياتنا بدنا نكون بالساحة لنفرجيهم إنه نحن مش ضعاف ونحن مش ساكتين، بس طولنا بيننا كثير، ما بقى ينحمل الوضع. شو أخذتنا بقى نضيع شحاد نروح نشحاد؟ ما فشلوا فيها. هاي وزير المال ما بعرف شو بو، بس يوصل بيدك العسكر معهم حق وقلهم حق، بس يوصل لأنه فيش مصاري. طيب ليه فيش مصاري؟ أخذنا 6 رواتب بشباط راح أسس لنا إياهم، عندنا عسكر بيقبض بيطلع له بال6 رواتب خلال الجوني 20-40 دولار، أستاذ المفعول رجع 20 دولار. لك ما بيجبروش بسكوتي لابنه، إذا بده يجيب له علم الدواء لابنه أو شو بدي لك، ما بيجيبوا له 20 دولار، شو عم يضحك علينا؟
0: نعم.
1: ويعطيك العافية ويسعد صباح لبنان كله سوا.
0: وصباحك شهيد الوطن الحي. آخ يا طوني يمين. تحية لرابطة قدماء القوى المسلحة اللبنانية والشهداء الأحياء. الله محييكن ويصبركن، نحنا والعهد معكن، بس خلينا نشوف دمار وطننا لبنان ودمار الاقتصاد اللبناني وتدمير ما تبقى على يد الأشخاص العملاء لخارج لبنان والضالين، نشوف كيف الله بده يخلصنا ونرجع لحياتنا الطبيعية نحن وياكم. الله يساعد هالعهد على العهر اللي عم بيمارسوه بعض اللبنانيين بتدمير وطن لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. تحية لرئيس نادي علي فؤاد شيا، يسعد صباحك. رئيس نادي علي فؤاد شيا قام بزيارة لدولة رئيس مجلس الوزراء القاضي نواف سلام في السراي الحكومي، وتم بحث بعض النشاطات الثقافية والفنية المتعلقة بنادي علي. نادي علي نادي عريق ببلدة علي العريقة الحبيبة، وبيستضيف مناسبات كتيرة. قمنا بالعديد من الزيارات لحضور حفلات واحتفالات وتكريمات فنية وثقافية واجتماعية ورياضية. كرمت السيدة مايل خليل رئيسة ومؤسسة جمعية بيروت ماراثون، وكمان من مدة قصيرة حضرنا توقيع كتاب بنادي علي بعنوان نحو الأرض الجديدة، الدفعات الثلاث من المتطوعين، ترجمة لنبيلة يوسف الفقيه، صادر عن دار نوفل. نادي علي نادي عريق، ويتحدث ويستضيف ويكرم دائما ناس بيستحقوا التكريم وبيستحقوا انه نفتخر فيهم بوطننا لبنان. فؤاد شيا يسعد صباحك، رئيس نادي علي، تحية لأهلنا بعلي وبكل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. شركة لبنانية بخدمتكم للتأمين، كل أنواع التأمين، تأمين السيارات، تأمين على الأشخاص، على العاملين عندكم وأهلكم، تأمين على موتور السيارة، تأمين بحري على يخوت والزوارق والسفن وحمولة السفن. روك متو الانشورنس لما بتأمنوا سيارتكم مثل ما أنا عملت، الشعار دايما سوق وخليك مطمن مع تأمين السيارات من روك متو الانشورنس. عشرات الخدمات من روك متو الانشورنس، تأمين بناياتكم، مصانعكم، مؤسساتكم من أخطار الحرب والعمليات الإرهابية. كل أنواع التأمين روك متو الانشورنس، 78-80-81-80، 78-80-81-80. والرقم الرباعي اللي كلنا معنا إياه، غرفة عمليات على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع أيضا، 1567 1567. روك متو الانشورنس. صوتك عالي جبل لبنان. ويبقى عمل الخير وتبقى رابطة كاريتاس لبنان من رواد عمل الخير ببلدنا. تخريج طلاب ببرنامج بايونير بلاس بالمدرسة المهنية بالدكويني. بإطار الالتزام بدعم التعليم المهني والتقني، نظمت رابطة كاريتاس لبنان حفل تخرج لطلاب المدرسة المهنية الرسمية بالدكويني الذين شاركوا في برنامج بايونير بلاس بالتعاون مع مؤسسة سويس كونتاكت. سويس كونتاكت، شكراً لكم. الطلاب من خلال هالبرنامج اللي درسوه عم بيساهموا بأعمال ترميم المدرسة وتأهيل الملاعب الرياضية. شارك بحفل التخرج نائب رئيس رابطة كاريتاس لبنان القاضي الرئيسة ميراي حداد، ومدير قسم التنمية وسبل العيش جوزيف بوعاصي، والمديرة الإقليمية لمؤسسة سويس كونتاكت السيدة رايا عبود، ومدير البرنامج السيد نديم كرم، إلى جانب عدد من ممثلي المديرية العامة للتعليم المهني والتقني والأساتذة. مبروك وبرافو، ميرسي كتير. سويس كونتاكت بايونير بلاس، وتخرج عدد من الطلاب بالمهنية بالدكوانة. رابطة كاريتاس لبنان، الأب سمير الغاوي، يسعد صباحك، وكل أعضاء الرابطة الإداريين والمتطوعين والمتطوعات وشبيبة كاريتاس، الله يحميكم. صوتك عالي جبل لبنان. في إلكم تحية من جان من السويد، يسعد صباحكم كل اللي عم يسمعونا على جبل لبنان أبليكيشن، جبل لبنان راديو، و www.jabellebnan.com. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ونرجع. جبل لبنان.

0: God Save the Queen, world's biggest Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God Save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
1: الو تريزي، قالي لي قلبي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيض، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، على مسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيض ب 12 أيلول.
2: صوتك عالي جبل لبنان، ومكملين سوا فترتنا نحن وياكم. وهيدي سقفة المسرح بوطننا لبنان، وكل السقفات، سقفة السهر، المسرح، الفنون الجميلة، وكل الاحتفاليات اللي بتنظمها تويوتوسي للسجيهات جابرييل المر وستار سيستم أمين أبياغي بلبنان وخارج لبنان، إضافة لحركة مسرحية وثقافية بوطننا لبنان مندعمها من خلال بروموسيونات ورعاية من إذاعة جبل لبنان. إذاعتكم يا لبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. روايح طالعة من كازينو لبنان. روايح يا بابا، آخ آخ يا بابا، شو في روايح بهالوطن. ريبورتاج رصدني على منصة إخبارية بيروت بوليتكس عن مجلس إدارة كازينو لبنان ورئيس المجلس بالإنابة شارل غسطين. آخ يا وطن لبنان، آخ شو بدنا نعمل؟ هيدا وطن لبنان للأسف.
3: شاع بكازينو لبنان أنه اللي بيفوت على مكتب رئيس مجلس الإدارة بالإنابة شارل غسطين بأي وقت بعد الساعة 12 الظهر غالباً بلاقيه غرقان بنوم عميق. بس الظاهر أنه حدا قدر يوعي أخيراً، مش تيتابع فضيحة بيت أرابيا قضائياً ولا ينقذ الكازينو من خسارة، بل ليرق 82 موظف دفع واحدة. فبحسب معلومات مؤكدة حصلت عليها بيروت بوليتكس، أقدم شارل غسطين على ترقية 82 موظف لرتبة بيت بوس. بوقت المعطيات بتشير أنه الحاجة التشغيلية الفعلية لهالرتبة ما بتتجاوز 24 موظف، خصوصاً أنه بالكازينو في 3 صالات بس. والبيت بوس اللي ما بيعرف قواعد اللعبة منا لقب للزينة، هو الشخص المسؤول عن الإشراف على مجموعة من طاولات اللعب بصالات القمار. وإذا الكازينو في بس 3 صالات، هون بيصير السؤال، ليش كل هالعدد من الرتب؟ وليش كل هالكرم بالترقيات؟ لأنه الفرق بين الحاجة الفعلية وعدد اللي ترفعوا مش تفصيل صغير، عم نحكي عن 82 ترقية مقابل حاجة ل 24 شخص بس، يعني عدد الترقيات أكثر من 3 أضعاف الحاجة. بمؤسسة فيها أموال وحقوق ومكتسبات عامة، أكيد السؤال والمحاسبة بيصيروا بمحله. غسطين المعين من حوالي 7 أشهر يبدو من هالترقيات أنه أتقن بسرعة لعبة التوازنات السياسية والحزبية. فبحسب المعلومات من بين المستفيدين في 24 موظف محسوبين على القوات اللبنانية و30 على التيار الوطني الحر. والمعطيات بتفيد كمان أنه غسطين أجرى بنفسه اتصالات مع سليمان فرنجية، ميشيل معوض، فريد الخازن وغيرهم، بمحاولة لتأمين شيء ممكن نسميه توازن الحزبة ببورصة الترقيات. يعني باختصار، كل طرف له حصته وكل زعيم له صحنه، والمهم ما يطلع حدا من السياسيين من الصالة جوعان. بس صاحبة الحظ الأكبر بحسب المعلومات نفسها كانت موظفة من آل الهاشم، حصلت على 3 ترقيات دفعة واحدة، يعني قفزة إدارية بتشبه أنك ترقي نقيب لعميد دغري من دون ما يمر برائد ولا مقدم ولا عقيد. واللافت أكتر أنه الشخص اللي زكيها لهالرتبة المتقدمة كان انطرد من الكازينو بال 2015 ورجع بعد تسوية أخذ فيها التيار الوطني الحر حصة من 10 موظفين مطرودين، وهذا الشخص نفسه كانت القاضية دورا الخازن حققت معه بملف بيت أرابيا ومنعته من السفر.
2: إذن هذا الملف اللي فتحته زميلتنا وزملائنا ببيروت بوليتكس، 82 ترقية والحاجة فقط ل 24 ترقية. ليش يا حضرة رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان بالإنابة شارل غسطين؟ على كل طالما تارك عنده لارا حافظ، يعني معناتها محتفظ بوديعة من الودائع المتروكة بهالكازينو المعتر. يا بس بيضل في موظفين نفتخر فيهم بكازينو لبنان. مسؤول الأمن داني حاج، يسعد صباحك أنت وشباب الأمن بالكازينو. ومسؤول مواقف السيارات حسين سبلاني، يسعد صباحك يا حسين سبلاني أنت وشبابك كمان. تهذيب ورقي، هيدول بدهم ترقية، هالأشخاص هيدولي بالأمن وبالمواقف هن اللي لازم ترقية ومكافأة. يا فبرسمك يا حضرة، وفي ناس لازم تفللهم على بيتهم. يا بالعلاقات العامة والعلاقات الصحفية، حضرة رئيس مجلس إدارة كازينو لبنان بالإنابة شارل غسطين. بس اتهام منه هين انه اللي بيجي لعنده على المكتب بعد الساعة 12 الظهر بيلاقيه نايم، حسب ما قالوا زملائنا ببيروت بوليتكس بالتقرير. صوتك عالي جبل لبنان. وننتقل إلى بعكفرة مسقط رأس القديس شربي المخلوف. الله يبارك هالوطن بقداسة شربي المخلوف وشفاعته عند يسوع المسيح وولدته مريم العذراء. قائد الدرك يزور بعكفرة. قائد الدرك العميد جان عواد قام بزيارة بلدة بعكفرة مسقط رأس القديس شربي المخلوف. يرافقه قائد سرية أميون العميد ميلاد نصر الله وآمر فصيلة بشري النقيب طوني داود. كان باستقبالهم ببعكفرة رئيس اتحاد بلديات قضاء بشري ورئيس بلدية بعكفرة الأستاذ إلي حنا مخلوف، ورئيس دير مار شربل الأب إلي شكري، المجدلة بونا إلي شكري، والأب جوزيف سليمان. جولي ببعكفرة اطلعوا على كل معالمها الدينية والتراثية اللبنانية الأصيلة، خصوصاً الدير بهالبلد الحلوة وبيت القديس شربل، بيت عائلته اللي نشأ فيه، البيت المتواضع اللي انتقل منه على السماء. يسعد صباحك قائد الدرك العميد جو عواد وكل الزوار، أهلا وسهلا فيكن باسم رئيس بلدية بعكفرة رئيس اتحاد بلدية قضاء بشري اللي حنا مخلوف وكل المحبين بعكفرة محبة وبتستقبل محبينا وزوارة بالترحاب. أهلا وسهلا فيكن، زوروا بعكفرة واشتروا تفاح بعكفرة ومنتوجات بعكفرة ومنصلي ومنصلي بعكفرة ومنحصل على منتجاتهم من الأرض الطيبة. بدنا نشجع يا لبنانية، ودعوة عبر إذاعة جبل لبنان، نحن ورئيس اتحاد بلدية قضاء بشر الأستاذ إلي حنا مخلوف، اشتروا التفاح اللبناني بعكفرة وكل تفاح قضاء بشري وكل تفاح بكل لبنان. إذا كل يوم شخص منا بيستهلك تفاحة أو تفاحتين، منكون كمان عم ندعم المزارعين مزارعي التفاح لحتى يصمدوا بأرضهم ببعكفرة قضاء بشري وبكل لبنان. هلا مثلا انا لو في كاميرا كنت فرجيكم كل يوم بحمل معي تفاحه او تفاحتين صحيا ووطنيا لصحه الوطن وهالمزارعين اللي بيراهنوا على هالموسم اللي بيقطفوا، بينطروا الشجره 365 يوم لحتى يقطفوها وينزلوها على السوق. ما تخلوا انه اسعارهم تكون بالارض منخفضه. وأكيد عم نشتغل كمان دايماً وسنوياً مع وزير الزراعة اللي هو هلأ الدكتور نزار هاني، الله يعطيه ألف عافية، لمساعدة مزارعي التفاح بكل الأقضية ومنهم قضاء بشري على التصدير للدول العربية والعالمية. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف سوا أنا وياكن مع أغنية من الزمن الجميل أيضا، اخترت لكم شارل أزنافوريان مغير ديمي. Les parois de ma vie sont lisses.

0: شارلو أزنافوريان مغير دامي، ومكملين سوا نحن وياكم فترتنا لغاية الساعة 10 بتوقيت وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. زيارات التهنئة تتوالى لمناسبة انتخاب الأب ناجي خليل رئيساً لجامعة سيدة الويزي. النائب نعمت جورج فريم الله يعطيه العافية أكيد بمساعي خارج لبنان واجتماعاته وبعودته لوطن لبنان، زيارة تهنئة من النائب نعمت جورج فريم بمناسبة انتخاب الأب ناجي خليل رئيساً لجامعة سيدة الويزي. خلينا نسمع سوا هالتقرير من زملائنا بيرد آي نيوز.
1: زار النائب نعمة فريم جامعة الويزي مهنئا بالإدارة الجديدة على رأسها الأب ناجي خليل، وتم البحث خلال اللقاء بالشؤون التعليمية والخطط الموضوعة لمستقبل الجامعة.
2: يعني أول شيء أنا بتمنى هالعملية الحلوة اللي عم نشوفها مطرح ما كان بلبنان، مش بس بالرهبانات، كيف تتسلم الشعلة من إيد لإيد. الأب خوري ملال الأب خليل عم شوف كيف ربنا عم ينعم، كيف هالنعم الخاصة بقلب كل واحد منهم شفناها بالجامعة، وهلأ رح نشوفها مع العهد الجديد. أنا بتأمل أنه جامعة تكفي تألقها تكبر، وعندها رسالة كتير كبيرة جاية من مئات السنين. الرهبنة المريمية هي مؤتمنة مثل الرهبناتنا كلهم على هالهدية اللي اجت من الكنيسة المارونية إلى الشرق كله بالتعليم، وهن كانوا المنارة في هالمنطقة كلها ومكفيين فيها. أنا بتمنى له زمن خير، بتمنى لهالجامعة سنين تألق، ونضلنا نشوف حالنا وأكثر وأكثر في هالإرث الكبير وهالصرح الكبير اللي اسمه الأنديو.
1: وفي الختام شكر الأب خليل الفريم على دعمهم الدائم للجامعة والمنطقة.
3: نحن الجامعة ما بتبلش مع شخص وبتنتهي مع شخص، هي استمرارية، عشان هيك نحن مننقل الجهود والتعب اللي منبذله والتطور اللي صار له الجامعة للأشخاص اللي بيجوا بعدنا. هلأ عنا 3 سنين نحن، أنه هلأ في مشروع أنه هو تكملة، نواصل التطور، نواصل كل الأشياء اللي هي الجامعة تحلم فيها. الهدف الرئيسي هو السيرفيس، أنه قد ما فينا نخدم الطلاب يكونوا مرتاحين بطريقة كتير مريحة، ما يلاقوا ولا أي صعوبة عم بتواجههم، بالعكس نكون عم نحل لهم كل المشاكل والصعوبات. هلأ كمان الشيء المنيح هو الأكريديتيشن اللي عنا، هني كمان بدنا نحاول نوسع عنا كتير أكريديتيشن، وهيدي بتجذب كمان الطلاب لأنه بتساعدهم بالكارير تبعولهم بعدين، أنه يقدروا يلاقوا شغل، يلاقوا إذا بدهم يتخصصوا أكثر يعني يتعمقوا، بيقدروا يروحوا على جامعات أمريكانية. نحن تابعين أكيد النظام الأمريكاني، ونحن بس بالمناسبة بدنا نشكر العلاقة المميزة والفريدة مع معالي الوزير جورج فريم، لأله أثار طيبة كمان بالتاريخ الجامعة. وما بننسى كمان شيخة حياة اللي هي كانت بالبورد أوف تراستيز، والعمل مستمر كمان مع سعادة نائب نعمت اللي هو حد الجامعة ودائما عضد للجامعة.
1: وبدوره دون فريم كلمة تهنئة على السجل الذهبي.
4: زيارة النائب نعمت فريم اليوم تأكيد جديد على أهمية الصرح التعليمي، ولأن هالجامعة بتخوض مرحلة جديدة بإدارة الأب الدكتور ناجي خليل، لأن اللبنانيين بيستهلوا الأكثر. رود عصاف، بيرد آي نيوز.
0: يعطيهم العافية زملائنا ببيرد آي نيوز، النائب نعمة جورج فريم، وزيارة التهنئة لمناسبة انتخاب الأب ناجي خليل رئيساً لجامعة سيدة الويزي. ونحن من إذاعة جبل لبنان بنرجع نتمنى له لأبونا ناجي خليل كل التوفيق، الله يعطيه العافية. الأب بشار الخوري مثل ما قال أبونا ناجي أنه القضية استمرارية دايماً، العلم بيتاخد من شخص وبيكمل بهالعلم إلى الأمام شخص تاني. الله محييكم تلاميذ الانديو واساتذه الانديو جامعه سيده الويزي، من النائب نعمت جورج فريم ومن اذاعه جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان، بريك ومنرجع، خليكم معنا. جبل لبنان.

الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تعبورت تعبورت انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون. تعبورت تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوتك عالي جبل لبنان، ومكملين سوا نحن وياكم فترتنا. ترامب هلأ ملتهي بإيران، أكيد عنده مشاكل كتيرة، ولاية أمريكية بدو يغير لها اسمها، بحيرة تفصل كندا عن أمريكا بدو يغير لها اسمها، وملتهي بإيران، والله يستر ما يوصل معه للإملة الذرية، ما رح يخلص منهم بالهين. قولوا خيكم جوني قال هالكلمة صرت قيلة كتير. الله يستر من هيروشيما وناكازاكي مع التعنت الفارسي. صوتك عالي جبل لبنان. بكرة الأربعاء منصلي نحن وياكم لمناسبة عيد القديسين حني ويواكيم. بكرة الأربعاء أخوية القديسة حني بنهر الكلب داعينا لمشاركتهم القداس الإلهي. بكرة الأربعاء 7:30 المساء، ويلي القداس جلسة روحية بهالطبيعة الحلوة. مجموعات رح تيجي مشي من الرعاية المجاورة لكنيسة القديسة حني. الساعة 7 استراحة. رح ينطلق وفد رعية زوق مصبح من ساحة الصليب الأحمر قرب جامعة الأنديو 6:30 بعد الظهر بكرة. يترأس الوفد سيادة المطران بولس روحانا السامي الاحترام، يرافقه رئيس بلدية زوق مصبح إلي توفيق صابر وكاهن الرعية وأبناء وسكان البلدة. العودة للرعاية مؤمنة. أهلا وسهلا فيكم. خلينا نصلي للقديسين حني ويواكيم. أخوية القديسة حني نهر الكلب التابعة لزوق مصبح الحبيبي، الله مبارككم ومبارك وطننا لبنان وصلواتنا جميعا لأجل راحة هالوطن من الحرب. ننشد الاستراحة من الحرب، ننشد السلام. صوتك عالي جبل لبنان. العدد الجديد من مجلة الأمن العام صدر مثل ما خبرتكم، والعديد من الصحف امبارح واليوم نشروا مقتطفات من هالعدد المهم مثل كل شهر مجلة الأمن العام اللبناني. فيكم تتصفحوها، رح أعطيكم www.general-security.gov.lb، بتتصفحوها مفتوحة مجانا على موقع الأمن العام اللبناني. اليوم صحيفتين تحدثوا عن العدد الجديد من الأمن العام. صحيفة الديار، اللواء حسن شقير المدير العام للأمن العام قال اخترنا أن يكون التطوير نهجا ثابتا بصحيفة الديار. وفي صحيفة الشرق أيضا في صدر الصفحة الأولى بقلم اللواء حسن شقير المدير العام للأمن العام، العيد الذي لا ينتهي. العيد الحقيقي لأي مؤسسة رسمية عسكرية كانت أم أمنية أم مدنية لا يكمن فقط في مناسبة تستعاد فيها المحطات وتستحضر فيها الإنجازات، بل في أن تكون المناسبة لحظة تجديد للعزم ومحطة إضافية على طريق التحديث والتطور الدائم. فالمؤسسة التي تؤمن برسالتها لا تحتفل بما أنجزته فحسب، وإنما تجعل مع كل إنجاز ومن كل إنجاز نقطة انطلاق نحو إنجاز آخر، ومن كل نجاح حافزاً لرفع مستوى الأداء والمسؤولية، إلى آخر المقال الموجود بصحيفة الشرق اللبنانية. تحية للأستاذ عوني الكعكي، تحية لصحيفة الديار والأستاذ شارل أيوب. إذن بالصحيفتين فيكن تشترون من المكتبات اللبنانية للإطلاع على محتويات مجلة الأمن العام اللبناني وما كتبه اللواء حسن شقير المدير العام. الله يحمي وطن لبنان، يحمي الأمن العام اللبناني اللي هو بخدمة الأرض اللبنانية والشرعية اللبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة صوتية.
3: مستر جوني صباح الخير لك ولكل المستمعينك. هذا منظر شفته امبارح، انا وجاي من بعبدا ورايح على الاوتوستراد، يعني كميون في فايلات، هلا فايلات واتفر شو ما كانوا بيحتوا هالفايلات. اول شيء البيك اب او هذا الكميون بلا نمره من ورا، من قدام في له نمره بس ما لحقت صورها، وتابع على بلديه سد البوشريه، سد يعني سد البوشريه. ما بعرف الفايلات شو ما كانوا بيحتووا، يعني هيك بينقلوا فايلات، يعني ما بعرف اذا شيء طبيعي منطقي بزكا باستلجاء ومسندينهم بقول ثلاث شباب يعني حتى ما يطيروا. ما ما ما ما بقدر علق يعني اكثر من هيك، اكثر من هيك استلجاء اذا بدك.
2: يسعد لي صباحك مستمعنا الكريم، بعت لي اياها على 70-220-888 واكيد رئيس بلدية الجديدة البوشية السد المحامي الأستاذ باخوس ما منه بعيد أبدا عن الناس، بنبعت له شخصيا ولا فريق عمله أيضا بالتزامن هالصورة هيدي وبنسأله شو الوضع. يلا قولوا الله. صوتك عالي جبل لبنان. بدنا نترحم أنا وياكم بخبر مفاجئ ورد صباح اليوم، وفاة رئيس بلدية اللقلوق بقضاء جبيل المرحوم الحاج رياض محمود مرعي. الله يرحمه ويسكنه فسيح جنته. رياض محمود مرعي رئيس بلدية اللقلوق بقضاء جبيل، باسم إذاعة جبل لبنان وكل المحبين، نفسك بالسما. صوتك عالي جبل لبنان. لفتتني تغريدة كتبها على صفحته على فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي العميد المتقاعد أنطون مراد. للي ما بيعرفه، للعميد أنطون مراد خدم بالجيش اللبناني وكعميد حياته العسكرية كانت قبل التقاعد هي ترسيم الحدود الجنوبية. تعبوا كتير، الله يعطيهم ألف عافية، فريق ترسيم الحدود اللبنانية مع إسرائيل تمسكوا بكل زهرة وبكل شجرة وبكل صخرة وبكل حجرة، وراح تعبون للأسف دعان تعبكن. العميد أنطون مراد ولجنة ترسيم الحدود اللبنانية الإسرائيلية كانوا يفوتوا أحياناً بحقول ألغام، يعني في خطر أنه يموتوا أو يفقدوا أعضاء جسمهم بالألغام، ولكن كان في إصرار مع القوات الدولية إنه ينتقلوا لكل المناطق ويرسموا كل حجرة وكل صخرة وكل سوسنة وكل زهرة على حدودنا الجنوبية. للأسف بس التعنت رجع ضيع كل هالجهود. العميد أنطون مراد كتب على صفحته موضوع الأقارب لو جينا نقارب ما فينا نحطهم بفرد قارب، في أقارب كلهم صدق ومحبة فيك بأمان جانبهم تقارب، وفي أقارب حقد قلبهم معبي بيلدغوك لولا الباط إلهم تقبي، إذا بتقبلهم باط مش أقارب هودي بيتسموا عقارب. حلوة هالقاف بالقافية العميد المتقاعد أنطون مراد، يسعد صباحك يخلي لك عيلتك ولادك وأحفادك، ونرجع بنحيي جهودك. وفي عنده كتاب فيكم تسألوا عنه بالمكتبات اللبنانية عن ترسيم الحدود، حقوق بين الخطوط، كتاب للعميد المتقاعد أنطون مراد. صوتك عالي جبل لبنان. الشاعر سمير نخلي يسعد صباحك، شاعر الأغنية اللبنانية وشاعر الحب والوطن، واللي كتب لبنان رح يرجع والحق ما بيموت. الشاعر سمير نخلي كتب على صفحته صباح اليوم: بين الحاضر والماضي أصبحت الهوة أكبر، وأصبح الماضي الجميل ذكرى عابرة، والفارق أننا نعيش أياما عصيبة لا محبة فيها ولا ضمير، والناس مملوءة ببراميل الحقد والفساد والنصب والاحتيال. وينهي الشاعر سمير نخلي: أنقذنا يا رب ودمر هذه النفوس الحاقدة إلى الأبد. آمين سمير نخلي.

تحية لألك الشاعر سمير نخلي، شاعر الوطن والحب. يلا اشتقنا لصوتك، بلكي بكرة الأربعاء إن الله راد بنسمع رسالة صوتية منك وأنت بتختار الأغنية من كلماتك اللي بتحب تسمعها لمستمعي إذاعة جبل لبنان. أنقذنا يا رب ودمر هذه النفوس الحاقدة إلى الأبد. صوتك عالي جبل لبنان. صفر ثلاثة أربعة أربعة أربعة صفر ثلاثة سبعة. صباح الخير جوني، امبارح كان أمن الدولة عم بيدهموا أصحاب الاشتراكات عنا بالحي بالتعاون مع بلدية شويفات، والله يقويهم وأحلى تحية للشباب. برافو برافو قوانا الأمنية الشرعية، برافو بلدية مدينة شويفات، الشرطة والحرس. في قرار شجاع اتخذ وكنا بلغناكم عنه بالبيان الصادر عن بلدية مدينة شويفات، بلغناه وقلنا تعميم إلى أصحاب مولدات الكهرباء. تعلم بلدية مدينة شويفات جميع أصحاب مولدات الكهرباء ضمن نطاقها البلدي بضرورة التقيد بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه أسوة بمعظم المناطق اللبنانية، وعدم استيفاء أي مبالغ وفق أسعار استنسابية. البيان صدر من 6 أيام وزعناه بإذاعة جبل لبنان، واللي تأيد زمط بريشه، واللي ما تأيد أكيد اتصادر المولد ونوضع بتصرف بلدية شويفات تشغله. يعني ما بيمشي معهم غير هيك للأسف، هيك الهيئة. برافو بلدية مدينة شويفات بخدمة وطننا لبنان. نشاطات بلدية شويفات وعطاء للوطن، رئيس البلدية نضال فيب الجردي، وأعضاء المجلس البلدي الله يعطيكم ألف عافية بخدمة وطنكم لبنان، ونفتخر فيكم بإذاعة جبل لبنان ومستمعينا. صوتك عالي جبل لبنان. صباح الخير جوني، يا ريت بيجوا القوى العسكرية والأمنية على طريق جديد المدينة الرياضية ويشوفوا صاحب المولد اللي مش قبلان يحط عددات. يلا يلا كلن، في شخص بالأشرفية عنده مولد تمت مصادرته، فركوله دينته، في شخص بشارع الحمرة بكرة بيوصلوا لعندكم على المدينة الرياضية أكيد. عم نتابع نحن محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود كل هالقضايا، وأكيد بمواكبة شرطة بلدية مدينة بيروت الله يعطيهم ألف عافية والقوى الأمنية. يلا قولوا الله يا لبنانية. صوتك عالي جبل لبنان. نقابة المحامين في بيروت دعت لحضور احتفال لإعادة إطلاق معهد المحاماة اليوم الساعة 12 الظهر بمبنى بيت المحامي قاعة المحاضرات الكبرى بيت المحامي بمنطقة العدلية بيروت. نقيب المحامين الأستاذ فادي مارتينوس، مبروك، وللمحامين اللبنانيين مبروك إعادة إطلاق معهد المحاماة. جسم المحاماة جسم القضاء اللبناني، أعمدة من أعمدة الشرعية بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟

0: أيضا بنطاق الشويفات اليوم، وتحديدا اليوم الساعة 5:30 بعد الظهر بمحمية وادي بوسمعان الطبيعية بشويفات، رح يكون في 3 وزراء أو ممثلين عنهم، الله يعطيهم العافية. على الأقل في عنا وزيرين ناشطين ومنقول لهم يعطيكم ألف عافية، وزير الزراعة الدكتور نزار هاني ووزيرة البيئة الدكتورة تمارا الزين رح يكونوا موجودين أو يبعثوا ممثلين عنهم بحضور رئيس بلدية شويفات نضال ديب الجردي بمحمية الشويفات، حفل ختامي لمشروع بشويفات الفرص الخضراء لتمكين النساء والشباب. معا صنعنا أثرا مستداما وساهمنا في حماية طبيعتنا وتعزيز دور النساء والشباب في بناء مجتمع واعد. المجتمع الواعد هيدا هو بسواعد وعقول الشباب والصبايا. أكيد دعوة عامة للجميع، يسرنا انضمامكم لمشاركة ثمار هذه المسيرة ومواصلة العمل معا نحو مستقبل أكثر استدامة وتألقا. إذن لاقونا الليلة 5:30 بعد الظهر بمحمية وادي بوسمعان الطبيعية بشويفات. صوتك عالي جبل لبنان. والروح الرياضية لأولادنا، اسمعوني منيح يا لبنانية، $25 بالشهر أكاديمية فوتبول للصغار اللي عمرهم 4 سنين 5 سنين أو 6 سنين. شغلة ملفتة جدا، رح سمعكم فويس ورح أعطيكم رقم تليفون. أكاديمية فوتبول إذن لأولادكم 4 سنين 5 سنين 6 سنين، بيتدربوا وبيطورون بشكل محترف بالفوتبول. $25 فقط بالشهر، تمرينتين بالأسبوع بملاعب أوبا بجديدة المتن. نسمع سوا.
1: أكاديمية فوتبول لأولاد أعمارهم 4 5 6 سنين، قرار مشين أخذناه من شهرين وعم نطوره يوم بعد يوم. رسالتنا للأهل هي التالي: نحن بهمنا بالمرحلة الأولى نحبب الولد بالفوتبول ونخليه يكون مبسوط بقلب الملعب، نعطيه الثقة ونعلمه اللعب الجماعي، وشوي شوي بتشوفوه عم يتطور. أهم شيء الأهل ما يقارنوا الأولاد ببعضهم، ويشجعوا ابنهم ويشجعوا أولادهم على الفوتبول، وقد ما فيهم يلتزموا بالتمارين. نشكر الأهالي يلي عطونا ثقتهم وسجلوا أولادهم، ندعي الأهل يلي حابين يسجلوا أولادهم عنا. نحن بالأفقاي أكاديمي على ملاعب الأوبا بجيدة المتن الشمالي، الاشتراك الشهري هو $25، تمرينتين بالأسبوع. احكونا على الرقم 811-77-212.
0: FFA على ملاعب أوبا جديدة المتن $25 بالشهر، أكاديمية لتدريب محترف للفوتبول لأولادكم 4 سنين 5 سنين وست سنين. برجع بعطيكم الرقم 811-177-212. هيدي هي الروح الرياضية اللي بدنا نعلمها لأولادنا. من خلال الروح الرياضية بيطلعوا أبطال برياضة الفوتبول، وإن كان ما بدهم يحترفوا رياضة الفوتبول بالقليلة بتكون صحتهم منيحة وعم يتدربوا بدل ما يقعدوا وراء الشاشة والتلفزيون والتابلت والموبايل. شغلة حلوة كتير. 811-177-212. صوتك عالي جبل لبنان. بريك ومنرجع والمزيد والمزيد من وطننا ومن أصواتكم العالية. رسالة صوتية بعد البريك من المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، وموضوع المولدات الكهربائية المخالفة للقانون. تابعينا للنهاية، ونحن لما منوعد تعرفوا تماما نحن وياكم منوعد ومنوفي لوطننا لبنان.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: كبرت كبرت كبرت تع تعبولت
2: الهرم سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف
1: تعبولت تعبولت تع
2: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
1: تعبولت تعبولت تع
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
1: تبري تبري تبري تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
3: صوتك عالي جبل لبنان. كنا تابعنا نحن وياكم الأسبوع الماضي مهرجان حلو كتير، حضارة وثقافة وفن ورقي وتراث بشتورة. تحية لرئيس بلدية شتورة الكولونيل ميشيل مطران اللي تعب وجاهد مع فريق عمله، ولكن كانت شغلة حلوة كتير ونجحت بإذن الله. مهرجان شتورة منبعلبك لشتورة لكل البقاع اللبناني الحبيبة. ميشيل مطران رئيس بلدية شتورة الله يعطيه العافية، سررنا بهالتعاون، وعقبال ما يستمر التعاون بين إذاعة جبل لبنان وبلدية شتورة، وهيدي شغلة حلوة كتير لأنه في إنجازات رائعة جدا، وآخر هالنشاطات التي لا تتوقف لرئيس بلدية شتورة ميشيل مطران حين يتحول التعب إلى إنجاز والطموح إلى نجاح والموهبة إلى إبداع، تصبح الفرحة أكبر من أن توصف. كتب

0: الأكاديمي وتأهلوا لتمثيل لبنان في البطولة العربية في العراق. كما احتفلنا بتخرج طلاب الموسيقى والرسم والفنون واللغة الإنجليزية تقديراً لمواهبهم وشغفهم والجهد الذي بذلوه طوال العام. مبروك شباب وصبايا، تحية لجمعية حلوة يا بلدي وتخريج طلاب للعام 2026. ميشيل مطران رئيس بلدية شتورة، الله يعطيك العافية بخدمة شتورة وبخدمة وطنك لبنان الذي ائتمنت عليه من وقت ما تخرجت من المدرسة الحربية لعند ما اختاروك أهلنا بشتورة باستحقاق رئيساً للبلدية. صوتك عالي جبل لبنان. إذن الموضوع اللي عم نتابعه نحن وياكم، المولدات المخالفة للقانون، ما تفكروا إنه حدا ظامت منهم، يعني كنتوا عم تبلغونا ونعرف حرقتكم. قلوبنا نحن وياكم محروقة على مخالفة القوانين والأنظمة العامة والتقيد بتسعيرة وزارة الطاقة. شلفات عم ياخدوا وعم يذبحوا الناس ذبح البلا أخلاق من أصحاب المولدات. رسالة صوتية من مدير عام وزارة الاقتصاد. يسعد صباحك الدكتور محمد أبو حيدر، وصوتك العالي من إذاعة جبل لبنان بكتير مواضيع، واليوم عن المولدات الكهربائية المخالفة للقانون.
1: صباح الخير إلك جوني ولجميع مستمعي صوتك عالي جبل لبنان. اليوم نحن بما يتعلق بموضوع المولدات الكهرباء، كان في توجيهات من دولة رئيس الحكومة خلال الاجتماع الأخير اللي انعقد بالسراي. ما بقى منا نكون عم نكمل كالمعتاد بموضوع هالمحاضر، وعلى هالأساس معالي الوزير ونحن مع الأجهزة الأمنية مشكورين جهاز أمن الدولة ومشكور النائب العام التمييزي الرئيس رامي الحاج. بدأنا بالتجربة بطرابلس، وعلى هالأساس تم مصادرة 15 مولد بالفترة الأخيرة بين بلدية طرابلس وبلدية المينا. اليوم اللي عم بيصير عم بيكون الشكوى متكررة عن صاحب المولد، صاحب المولد عم يستخف بالغرامة اللي كانت تفرض عليه. لجأنا للأشياء الأهم، كيف بتقدر تقول للناس إنه شكواكم عم توصل لنتيجة؟ اليوم الناس مثل ما بقولوا انكويت، الناس تعبت، الناس ما عم تدفع بدل الفاتورة فاتورتين بكل شيء. على هالأساس التوجيهات كانت كبيرة، ولكن ما بينجح هذا المشروع إلا بتضافر جهود الجهاز الأمني، الجهاز القضائي، الجهاز الرقابي مع السلطة المحلية. السلطة المحلية اليوم لما تجاوبت معنا بطرابلس استلمت مولدات، واليوم شفنا ببيروت بهاليومين، ومبارح مثل ما بيقولوا كنا كمان بمنطقة الشويفات وتم مصادرة مولدات. هيدي المولدات عم تتصادر بإشارة من الرئيس رامي الحاج، مشكورين نيابة العامة التمييزية مع جهاز أمن الدولة اللي عم بيواكبنا، عم تتسلم المولدات لما تنقطع الكهرباء بالمباشر عن الناس للبلديات. البلديات عم بتقوم بتشغيلها، وبالتالي هيك بنكون واقفين حد الناس وقدام الناس بوقت صعب. هيدي الحملة ما لازم تكون فقط لوقت محدد. من هون ناشد الجميع في الابليكيشن MOET Digital Services اللي هي الابليكيشن على التطبيق لوزارة الاقتصاد، وفي عنا 1739 خلال الدوام الرسمي، وفي حتى جمعية حماية المستهلك. كل الشكاوي اللي عم تجي الأفضل إنها تنزل على التطبيق تيقدر المواطن يرجع يشوف نتيجة الشكوى شو هي. ومن هون عبرك أنت منقول للناس كلياتها، شكواكم لما بتوصل حنتابعها، منا مني من أحد، هيدا واجبنا، هيدا أقل واجب نحن كوزارة اقتصاد لازم نكون عم نقوم فيه. نحن ومراقبيننا بشكل يومي عم نتابع كل هيدي الشكاوي تنحاول نكون مثل ما بقولوا أذين صاغية لكل شكوي عم تجي بهيدا النطاق، على أمل أنه تتعاون معنا من ناشد عبركم كل البلديات، لأنه النهار للبلدية بتقبل تستلم المولد اللي عم بتم مصادرته وعم بتم تشغيله، أول شيء المواطن حيتركب له عداد، ثانياً حيكون عم يدفع على ثمن الكيلووات أور حسب التسعيرة الصادرة عن وزارة الطاقة، وبالتالي بيكون ما عم بحس لا بغبن ولا بتهديد. وهناك البعض كان عم يلجأ بمكان ما تحت الترغيب إنه إذا أنت بتروح

0: فكي نحن منقطع لك خط وانت ممنوع اذا اخد من عنا تاخد من عند حدا غيرنا. هيدي الامور كلياتها لازم نخلص منها. اليوم مشكورين الاجهزه الامنيه والقضائيه بمواكبتنا بهيدا الموضوع، على امل ان شاء الله نقدر نوصل لخواتيم المطلوبه بهيدي الشكاوي.
1: يسعد صباحك، شكرا لهالتوضيح لمستمعي اذاعه جبل لبنان، مدير عام وزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر، وموضوع المولدات الكهربائية المخالفة للقانون. ونحن وياكم إيد بإيد، ما حدا ييأس أبداً، يعني ما حدا يفكر إنه رح يزمطوا، ما حدا يفكر إنه في صاحب مولد بلا أخلاق عم يفرض عليكم خوة. هيدي خوة صارت، ما عادت خدمة، إنه رح يزمط بريشه أبداً. عنا وزارة اقتصاد، مدير عام وزارة اقتصاد، وزير اقتصاد، وقوى أمنية شرعية بخدمة وطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ الفنان وليد توفيق اللي كنا مبارح قلنا له الحمد لله على السلامة، وتعرض لوعكة صحية لما تغير عليه الطقس بأستراليا، فقدم أول حفلة من أصل 3 حفلات، والتغوا الحفلتين بس ما التغوا نهائيا، تأجلوا. يعني عمل حفلة ببيرث بأستراليا ب4 أيلول، ولكن التغير بالطقس بين أنه شتوية بأستراليا وجاية من صيف شديد الحرارة بلبنان صار معه وعكة صحية، ففي عنده حفلة بميلبورن تأجلت ل18 أيلول، وفي حفلة تانية راح نقول له الحمد لله على السلامة نحن وياكم، ونسمعكم صوته لوليد توفيق. الحمد لله، الحمد لله على السلامة.
2: صباحو جوني حبيبي، تسلم يا حبيبي، أنا بحب طمنك وطمن كل المستمعين جبل لبنان ومحبيني اني انا بخير الحمد لله. دور برد قوي اجاني والحمد لله صرت احسن، وهنكفي الحفلات ان شاء الله ومندل مع بعض على طول. يعطيك الف عافيه.
1: باذن الله نحن وياك على طول ومكملين مسيره بلشت من سنوات، مسيره عريقه. وللتوفيق سلامه قلبك وترجع لنا بالسلامه لوطننا لبنان، وتحيه لاهلنا باستراليا اللي عم يسمعونا www.jabellebanon.com وعلى جبل لبنان أبليكيشن وجبل لبنان راديو. بدفترنون أستراليا يلا حجزوا واهتموا لنا بوليد توفيق ورجعوا لنا إياه بالسلامة بإذن الله. وسلامة قلبك وليد توفيق. آه يا وعدي وليد توفيق.

0: وللتوفيق. الحمد لله على السلامة مجددا من الوعكة اللي صارت معك بأستراليا، ومكمل حفلاته بإذن الله بأستراليا، وصوته عالي دايما من جبل لبنان.
1: صباحو جوني حبيبي، تسلم يا حبيبي، أنا بحب طمنك وطمن كل مستمعين جبل لبنان ومحبيني إني أنا بخير الحمد لله. دور برد قوي إجاني والحمد لله صرت أحسن، وهنكفي الحفلات إن شاء الله ومندل مع بعض على طول. يعطيك ألف عافية.
0: بإذن الله توفيق. بإذن الله سوا ولي توفيق. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطنكم لبنان؟ وودن بيكري لبنان، شير بريد اند لاف، تونا كلاب وحلومي كلاسيك. In the mood for tuna club, in the mood for حلومي كلاسيك، اتصلوا بال 1635 ووصوا، بيوصلوا لكم على بيوتكم ومؤسساتكم ومكان عملكم. 1635 وودن بيكري لبنان. بدي ارجع اذكركم باللويالتي كارد اللي من خلاله كل 100 دولار فيكن تشتروا بخمسة دولار منتجات إضافية على المية دولار. المية بيصيروا 105 بودن بيكري لبنان. بكل المناطق اللبنانية طلبوا لويالتي كارد مثل ما أنا حصلت عليه، ومنستفيد من هالجاست الحلوة من وودن بيكري. وودن بيكري لبنان، شير بريد أند لوف، بكل المناطق اللبنانية 1635. صوتك عالي جبل لبنان. هالأحد بضيعتي الحلوة غزير، جمعية مار منصور فرع مار يوسف غزير نظمين يوم طبي مجاني. إذن هالأحد 13 أيلول بصالة كنيسة سيدة الحبشية بغزير. رح أعطيكم رقم الحجز، لأنه هاليوم الطبي المجاني بده موعد مسبق، بيكون أفضل أحسن ما تنطروا، بتكونوا مرتاحين، مرتاحة أعصابكم، حاجزين وإخدين أي ساعة تحديداً، يعني كل ربع ساعة بيعطوا موعد تقريباً، أو 10 دقايق أو ربع ساعة. هالفحوصات المجانية، فحوصات دم، سكري مجاني، تريغليسيريد، كوليسترول، HDL، LDL، كلهم مجاناً. إذن لقونا هالأحد بسالون كنيسة السيدة الحبشية بغزير، وخدوا موعد أكيد بيكون أفضل بكتير كتير، أحسن ما تنطروا، لأنه الأفضلية للي أخدين مواعيد. على الواتساب 71-615-037. يوم طبي مجاني، تحية لجمعية مار منصور بغزير ضيعتي الحلوة، ورئيس جمعية مار منصور أستاذ وليد الزايك، خينا وحبيب قلبنا، الله يكبر واجبك أنت والشباب والصبايا. صوتك عالي جبل لبنان. شو صاير بمدرسة القلبين الأقدسين بالسيوفي، راهبات القلبين الأقدسين؟ في قرار صدر عن القاضي الرئيسي رين مطر، 19 عائلة امتنعوا عن الدفع، دفع الأسطات، لأنه صارت مرتفعة كتير حسب رأيهم. فأصدرت القاضي رين مطر قرار بيقول أنه لمدرسة القلبين الأقدسين للراهبات بالسيوفي إلى الحق بعدم تسجيل 40 طالب وطالبة للعام المقبل. بكل الأحوال نحن عم نتابع الموضوع، وبكل الأحوال خلينا ننقل أولادنا على المدرسة الرسمية. عم تسكر المدارس الرسمية لأنه ما فيها تلاميذ، والمدارس الخاصة عشرات ألوف الدولارات عم ينتفوا نتف بهالأهالي، مصاريفهم كبيرة يصطفلوا. فبهالإطار هيدا مثل ما قلنا أكيد نتقيد بالقانون. والقاضي رئيسة محكمة الاستئناف المدنية ببيروت، القاضي الرئيسي رين مطر، قالت لهم لإدارة راهبات القلبين الأقدسين بسيوف في مدرستهم، بحق لكم ما تجددوا لهم تسجيلهم السنة المقبلة لأربعين طالب بمنتم ولا 19 عائلة. امتنعوا عن دفع الأقساط لأنها اعتبروها مرتفعة. صوتك عالي جبل لبنان. ماذا بعد بوطني وطن كل لبنان؟ ميشلين سكر ربيز ومؤسسة لبنانية كليفر كلوزر قلبي. بعد البريك بنسمع رسالة صوتية. صوتك عالي جبل لبنان.

0: جبل لبنان. انت لبناني صاحب مصلحة او مهنة حرة بلبنان او باي بلد تاني؟ طور عملك وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
1: ورا كل غنية في دايماً خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
2: صوتك عالي جبل لبنان ومكملين سوا فترتنا نحن وياكم. مؤسسة لبنانية cleverclotheslb.com وتياب حلوة لأولادكم وبناتكم صبيان وبنات من عمر 3 سنين لل 14 سنة مزرعة يشوع طريق العام سانتر كارفور قرب مكتبة حليم مشلين سكر البيز وأسعار رائعة جدا وكليرنس.
3: صباح الخير جوني لك ولكل مستمعي جبل لبنان. حبيت خبر الكل اليوم انه كليفر كلوزر عامل كليرنس سيل. فوتوا على www.cleverclotheslb.com او احكونا على 7678953 لتستفيدوا من عروضات اخر الصيفية تنحضر لموسم الخريف. واهلا وسهلا بالكل.
2: يا هلا. اذا ناطرتكم مشلين سكر البيز cleverclotheslb.com مزرعة يشوع الطريق العام سانتر كارفور قرب مكتبة حليم. يا هلا بمستمعي جبل لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. يبدو أنه بالنمسا مع العودة للمدارس باك تو سكول أخذت السلطات النمساوية قرار بمنع الفتيات دون 14 سنة من ارتداء الحجاب. بفيينا وكل الولايات النمساوية أكيد المسلمين المقيمين بالنمسا استنكروا هالقرار ورح يتم الطعن فيه قضائياً. بالقانون هيدي هي بالقانون. شو بيفرض قانون النمسا؟ دايما القانون هو المحترم. ومثل هون بوطننا لبنان عنا الإمام إمام مسجد جبيل الشيخ اللقيس إمام مسجد السنة بجبيل الشيخ اللقيس أي ما قيمته عم بيهدد جامعة الالي ايو ببلاط جبيل لأنه قال في 300 تلميذ بدهم يصلوا والجامعة مانع الصلاة داخل الحرم. فكنت ناطر أنا رأي شيخ جليل وله كتير احترام عندي كمان. كنا هيك عم نحكي عن مقال كتبه بصحيفة اللواء الشيخ وائل شبارو وهو قاضي محترم بالمحاكم السنية بدار الفتوى بالجمهورية اللبنانية. ما عاد جاوبني على الموضوع. قلت له شو بتقول شو رأيك بالموضوع انه ضروري الانسان يقعد يصلي بالجامعة بدل ما يدرس مثلا عم نحكي for example. يسعد صباحك الشيخ وائل شبارو كتب لي بس السلام عليكم. أوكي وعليكم السلام فضيلة الشيخ وائل شبارو. قول الله. أنا الرأي الخاص إنه كل مين يروح يصلي على دينه بكنيسته أو بالجامعة أو بالخلوة برات الجامعة روحوا درسوا وأهلكم عم بيحطوا لفات الدولارات يا حضرات. عم ينتفوا أهلكم لحتى يحطوكم بالجامعة، بقى جمعوا الصلوات وصلوهم عشية بالبيت بس ترجعوا. جمع الصلوات جائز بالفتاوى الدينية الإسلامية. يا قولوا الله. فيا حضرة إمام جامع جبيل لأهل السنة، هدي أعصابك وما تهدد الـ LAU وما تهدد حدا، وممنوع حدا يهدد حدا بوطننا لبنان. صوتك عالي جبل لبنان. والعودة للمدارس بالمكتبة الأهلية زو أمكيل قرب كنيسة سيدة المعونات، باك تو سكول وكل المدارس بكسروان بالمتن وببلاد جبيل اللي بتعتمد المناهج واللي كتبها موجودين بالمكتبة الأهلية زو أمكيل قرب كنيسة سيدة المعونات بإدارة روجيه معلوف وأخته غادة معلوف اللي رح تخبرنا عن هالموضوع.
4: صباح الخير أستاذ جوني، معك غادة معلوف من المكتبة الأهلية. حبيت صبح عليك وعلى مستمعي إذاعة جبل لبنان، وبدي أقول لك كل مستمع من خلال برنامجك إذا بعدك عم بتفتش وين تشتري كل لوازم المدرسة من كتب قرطاسية شنط مستلزمات مدرسية، خلص ما تعذب حالك، المكتبة الأهلية ناطرتكن. عنا بتلاقوا كل شي بتحتاجوه للمدرسة من الكتب والقرطاسية لأجمل تشكيلة شنط ولوازم مدرسية، وبأسعار بتناسب كل الميزانيات. والأحلى بتلاقي كل طلباتك بمحل واحد، يعني بتوفر وقت بتوفر تعب وبتكون جاهز للمدرسة على السريع. وما تنسوا الكوبي سنتر لكل احتياجاتكم من التصوير والطباعة، كمان اللوتو والويش ماني. المكتب الأهلية كل شيء للمدرسة وكل شيء ببالك بمحل واحد. المكتب الأهلية قرب كنيسة سيدة المعونات زو أمكايل، وفيكن تتصلوا فينا وتحجزوا كتبكن على الأرقام 09221792 أو 03-346-946. هالسنة خلي العودة على المدرسة أسهل وأحلى.
2: إذن استمعنا لغادة معلوف إحدى مدراء هي وخيا بإدارة المكتبة الأهلية بزو أمكايل قرب كنيسة سيدة المعونات. أهلا وسهلا فيكم، رح يكون في تشكيلة واسعة مثل ما قلنا من القرطاسية على أنواعها بأسعار رائعة جدا لمستمعي إذاعة جبل لبنان. زورون واستفيدوا واتصلوا فيهم 03-346-946. المكتبة الأهلية زو أمكايل. صوتك عالي جبل لبنان. خلينا نتوقف مع أغنية ديو خوليو إيغليسياس وديانا روس، All of You. صوتك عالي جبل لبنان، يزعدكم

0: صوتك عالي جبل لبنان. ونستعرض يوميا أنا ويكون ما يرد في موقع lebanonfiles.com الإخباري على مدار الساعة ومدار أيام الأسبوع. استهدافات حوثية للسعودية نتج عنها إصابة 73 مدنيا بينهم نساء وأطفال. هيدول عملاء إيران باليمن مثل عملاء إيران بلبنان، بيدمروا أوطان وبيدمروا مجتمعات والمجتمعات المجاورة. صعود خام برنت إلى 98 دولارا للبرميل. استهداف إذن منشآت طاقة ومرافق في المنطقة الجنوبية من المملكة العربية السعودية صباح اليوم. الله يكسر إيديهم الفرس وأتباعهم باليمن وبلبنان، حاقدين على الإسلام، حاقدين على المسيحية، حاقدين على الدول العربية والعالم. جاكلين بولوس كتبت خاص لبنان فايلز: علي الطاهر أولاً والخط الرمادي ثانياً، ماذا تخبئ إسرائيل لمفاوضات روما؟ ميرا جزيني كتبت: إسرائيل ترفع كلفة مفاوضات روما. صوتك عالي جبل لبنان. وفي موقع lebanonfiles.com السياسي اللبناني الأستاذ ديفيد عيسى ومقال بعنوان: شعب يرقص مذبوحا من الألم. المقال موجود ب Lebanon Files فقرة بأقلامهم، وموجود أيضا بالصفحة الأولى من صحيفة الشرق اللبنانية. مما كتبه الأستاذ ديفيد عيسى: من لا يشعر بوجع الناس لا يكون من الناس. ربما تختصر هذه العبارة في كلمات قليلة جوهر العلاقة التي يجب أن تجمع السلطة بشعبها. فالدولة ليست قوانين تكتب ومراسيم تصدر وبيانات تتلى، الدولة فعل ومسؤولية. وحين تعجز الدولة عن تأمين أبسط حقوق مواطنيها تفقد شيئا من جوهر وجودها ودورها. فالدولة تقاس قبل أي شيء بمدى حضورها في حياة الناس، وحين يغيب هذا الحضور يجد المواطن نفسه وحيداً في مواجهة المرض والفقر وغلاء المعيشة والخوف من الغد. لكن الإنصاف أولاً يفرض علينا ألا نتجاهل الواقع الذي يعيشه لبنان. يضيف الأستاذ ديفيد عيسى: فلبنان يواجه مرحلة بالغة الدقة والخطورة في ظل حرب مستمرة في الجنوب وأزمة اقتصادية ومالية عميقة لم تنتهي تداعياتها، بل لا تزال تلقى وتلقي بثقلها على حياة اللبنانيين، إلى جانب تحديات سياسية وأمنية متراكمة وسط محيط إقليمي شديد الاضطراب والتعقيد. ومن غير المنطقي أن نطالب الدولة اللبنانية بما يفوق قدراتها وإمكاناتها، أو أن نحملها مسؤولية تغيير موازين القوى في المنطقة أو وقف كل ما يجري من حولها وكأنها تملك القدرة على التحكم في مسار الأحداث الإقليمية. لكن الاعتراف بعجز الدولة أمام الملفات الخارجية لا يعني إعفائها من مسؤولياتها تجاه مواطنيها في الداخل. إلى آخر المقال اللي كتبه الأستاذ ديفيد عيسى. ينهي أستاذ ديفيد عيسى مقاله: وما يحتاجه المواطن اليوم هو فعلا يلمسه، ودولة يشعر بها، وكرامة لا يضطر إلى الاستجداء من أجلها. وفي الختام يريد اللبناني فقط دولة تقول له: لست وحدك. الإمضاء ديفيد عيسى السياسي اللبناني: شعب يرقص مذبوحا من الألم. فقرت بأقلامهم Lebanon Files وبالصفحة الأولى من صحيفة الشرق اللبنانية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء. صوتك عالي جبل لبنان. العمالة السورية ترفع الأكلاف. لوحظ في الأونة الأخيرة ارتفاع لافت في كلفة العمالة السورية، ولا سيما في منطقة البقاع، وسط معلومات عن وجود جهة تعمل على وضع لائحة أسعار موحدة لمختلف الخدمات والأعمال التي يقدمها العمال السوريون. وبحسب المعلومات المتداولة، ثم اعتقاد بأن هذه الخطوة لا تأتي بصورة عفوية، بل تقف خلفها جهة تسعى إلى تحسين الأوضاع المعيشية للسوريين وشروط إقامتهم في لبنان، وقد انعكس ذلك ارتفاعا كبيرا في أجور العمال السوريين التي وصلت في بعض الأعمال إلى نحو 3 أضعاف ما كانت عليه سابقا. نعم، الله يساعد هالوطن. إذن عناوين كتيري نستعرضها نحن وياكم يوميا، وانتم فيكم تزوروا lebanonfiles.com. فقرة مثل ما هي ملفتة بعنوانها الناس عم تبيع أغراضها. متصفح وسائل التواصل الاجتماعي لا شك سيلفته صفحات تعنى ببيع أثاث وأغراض منزلية. بلشوا يبيعوا أغراض منزلية بشكل كثيف، وهالمعروضات مش قديمة أو مستهلكة. في بعض الناس اشتروها أصحابها هالمعروضات هيدي بوقت منه بعيد كتير. لم تعد عملية البيع مرتبطة فقط بالحاجة إلى أفراغ المنزل، بل أصبحت أحياناً وسيلة لتأمين مصروف الشهر، تسديد فاتورة، أو مواجهة مصروف طارئ. شغلة خطيرة جداً، الناس عم تبيع أغراضها. فيكم تطلعوا على التفاصيل بلبنان فايلز. عناوين فنية، ثقافية، اجتماعية، إقليمية، دولية. الذهب يرتفع مع ضعف الدولار. وناطرين بيانات التضخم الأمريكية. وأسعار النفط تواصل الصعود وسط ترقب تطورات هرمز. إذن تحية لزملائنا وزميلاتنا بلبنان فايلز وناشر الموقع الأستاذ ربيع الهبر. صوتك عالي جبل لبنان. بعد البريك مباشرة رح نتصل برئيس نادي الصحافي زميلنا بالـ LBCI الأستاذ والعزيز علينا كلنا وكل ثلاثة، بنستأنس برأيه رئيس نادي الصحافي بسام أبو زيد بعد البريك.
1: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
2: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: Les nuits nostalgiques présentent.
3: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au théâtre du Casino du Liban.
3: On ira où tu voudras quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Touyoutoussi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: Ça va pas changer le monde.
2: Avec nostalgie.
4: صحتك أولوية. كل أربعة على الساعة أربعة. موضوع صحي جديد. ضيوف مختصين. معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية. تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة أربعة على جبل لبنان.
5: صوتك عالي جبل لبنان ومتابعين سوا نحن وياكم فترتنا لليوم التلاتة وكل تلاتة نستأنس برأي زميل لقلنا رئيس نادي الصحافة زميلنا بالـ LBCI وبإذاعة لبنان الحر ومختلف المنابر ومنهم منبره إذاعة جبل لبنان. صباح الخير السيد بسام أبو زيد.
6: صباح النور لك جوني للمستمعين.
5: يسعد صباحك السيد بسام. سقطت تلت علي الطاهر، لم يحدث شيء، لم تتدخل إيران ولم يتم التصعيد وعملية القضم مستمرة وبيئة الممانعة انه مثل ما غردت حضرتك وقلت انه احتل الاسرائيلي الخيام مش مهم، احتل الاسرائيلي بنت جبال مش مهم، احتل قلعة الشقيف مش مهم، علي الطاهر مش مهم. طيب شو هو المهم استاذ بسام ابو زيد؟
6: يعني يلي واضح انه وحدهم الجنوبيين واللبنانيين هن يلي عم بيعانوا، يعني واضح انه ما في حدا تاني بده يتحمل المعاناة معهم، بس في مجموعة برات لبنان وداخل لبنان. هيدي المجموعة ما عندها شغلة وعملة إلا بتطلع على الشاشات وبتطلع تصاريح وبتطلع مواقف وبتعبي براس الناس اشياء غير صحيحة وبتحرضهم على الحرب وعلى القتال، وهن اللي بيموتوا وهن اللي بيدفعوا الثمن من دماغهم من أرواحهم من ممتلكاتهم، وهوديك بتفرجوا عليهم. وبعتقد ان يعني هودي اول ناس لازم يتحاسبوا، يعني هودي اللي بيطلعوا على الشاشات خاصة بخبروا العالم انه انطروا شو جاي وشوفوا شو جاي وشوفوا شو رح نعمل وشوفوا شو رح نسوي، ورح تهجم ايران ورح تنزل الصواريخ على اسرائيل ورح تقوم بقيامة اذا بيقربوا صوبكم. نشوف انه بصير الحدث بيدفع الجنوب الثمن وما حدا بيطلع فيه، وبيرجعوا هودي الناس مرة جديدة بيرجعوا بيكرروا الكلام عن بطولات وهمية وبيدفعوا العالم الثمن. فلذلك أنا بشوف أنه كل شبر أرض وكل سنتيمتر من الأرض بنخسره هو مهم، وكل إنسان بنخسره هو مهم، كل نقطة دماء بنخسرها هي مهمة، كل بيت بنخسره هو مهم. عم نخسرهم كرمال شو؟ نحافظ على شو؟ نحافظ على السلاح؟ شو عمل هيدا السلاح؟ أنا هون سؤالي أنه عم نخسر كل هالشي كرمال شو؟ مشان شو؟ شو بدنا نقدم للناس؟ شو بدنا نعطي للناس؟ شو بدنا نقول لهم؟ خسرتوا كل هالشي اللي خسرتوه حتى بكرة بس ترجعوا على ضيعتكم، نرجع تعمروا ضيعتكم، نرجع نعملكم حرب عن جديد، نرجع نهدلكم إياها.
5: إذا قدروا عمروا
6: هيدا الشيء، لو خسرتوا هيدا الشيء وقدرنا حررنا قرية في فلسطين، أنت بقول يا خي. بس وين كل هالشعارات؟ وين كل هالكلام اللي كان يطلق؟ وين هو؟ الناس بتوعى بقى.
5: أستاذ بسام أبو زيد، دعيت حضرتك إلى محاكمة هالأشخاص المسؤولين عن تدمير لبنان، سقوط آلاف الشهداء والجرحى، نزوح مئات الآلاف من الأشخاص، وآخر نزوح كان من البلدات المحيطة بالنبطية وغيرها من البلدات اللي عم بيقربوا على الزهراني وعلى النبطية، وكلهم عم بيرجعوا بيهربوا بسياراتهم وبيروحوا. دعيت للمحاكمة، من سيحاكم هؤلاء المتعنتين والضالين بوطننا لبنان؟
6: خيري، أول شيء لازم الناس تحاكمهم، يعني الناس لازم ما بقى توثق فيهم، لازم ما بقى تسمعنهم. الشغلة التانية كمان، وهون أنا بحمل الإعلام، بحمل الصحافة، وبحمل العاملين بوسائل التواصل الاجتماعي، ما بقى تطلعون أخي، ما بقى تطلعون، بتطلعوا أول واحد بيحكي كلام ما في شيء منه من الواقع، ما في شيء منه بصير، وبيبين إنه كذب، وبيبين إنه وهم. ترجعوا تستضيفوه مرة تانية ومرة تالتة ومرة رابعة، خلال ليش عم بتفوتوا بعقول الناس شغلات مش صحيحة ومش منطقية ومش موجودة؟ هذه كمان ممارسة غلط، ممارسة إعلامية غلط.
5: بفتشوا على ترند أستاذ بسام.
6: خيم احنا شو عم نلعب؟ بيت بيوت مثل ما بيقولوا، احنا عم نلعب بمصير بلد وعم نلعب بمصير ناس، ما بيجوز.
5: طب
6: يعني بتطلع ناس، انا بوقت بسمع بعض الناس عم يحكوا وقيب، هيدا وين عايش؟ وين عايش؟ عايش على الويب الواقع، عنده عقل يفكر فيه، عنده منطق يفكر فيه، عم بيشوف شو عم بيصير قدامه.
5: برمجين للأسف، يعني انه
6: في عالم برمجين، بس انا ليش بدي طلعه على المنصة تبعيتي او على التلفزيون تبعي وخليه يحكي هذا الكلام لمجموعات من الناس عم بتصدقه؟
5: يعني هدول اشخاص باحثين مثل ما قلنا أستاذ بسام عن ترند، انه والله بيجيب لهم اودينس وبيجيب لهم فيورز وغيرها من الامور، يعني عم بيغامروا بمصير الوطن وبيشجعون على الضلال.
6: اثنين ثلاثة انا سمعهم بيقول انه حزب الله اثر جنود اسرائيليين، خي جيبونا هدول، عم بيقولوا حزب الله اثر جنود اسرائيليين، يقولوا خي وين فرجينا، قلنا خبرنا كيف هالقصة هاي.
5: نعم استاذ بسام ابو زيد،
6: اعطينا معلومات عال اذا اثر جنود اسرائيليين كثير منيح يا اخي، عظيم ممتازه، بس خبرنا فرجينا منين عم تجيب هالمعلومات. تطلع تكب خبرك تضلل الناس وتضلل الرأي العام وتخلي الناس تتأمل بشيء مش موجود.
5: نعم، يعني الظاهر انه جماعة السلاح وجماعة الممانعة بس هدفهم انه يبقى سلاحهم مهما كان الثمن، يعني في مسلسل بالزمنات مهما كان الثمن، فهيدا هو الثمن عم يدفعه لبنان كله سوا، دمار اقتصادي ودمار وخسائر بشرية ومادية دون ان يكون هناك حل. فمن هالمنطلق هيدا شو بنرجع من ناشد شرعيتنا اللبنانية انها تتحرك؟
6: يعني شو بدك تناشد الشرعية اللبنانية؟ الشرعية اللبنانية الدولة اللبنانية لا، يعني انه تنفذ القرارات يلي اخذتها هيك بهيدي السهولة. هلا ما بعرف شو الاسباب، شو العوائق، شو الحكمة، يمكن في اسباب وفي عوائق وفي حكمة يمكن نحن ما بنعرفهم او مش واعيين لهم مزبوط، يمكن الدولة بتعرفهم، يمكن الدولة ما بعرف شو في عندها معطيات، بس انه بالاخر بدك تنفذ القرارات اللي اخذتها. اللي برا عم بيقول لك بدك تنفذ القرارات اللي اخذتها، واللي بالداخل عم بيقول لك بدك تنفذ القرارات اللي اخذتها.
5: استاذ بسام ابو زيد، تنفذ الدوله القرارات اللي اخذتها، في قرار اخذته بالانتشار وتسليم الجيش اللبناني والقوى الامنيه الشرعيه بيروت الاداريه. نعم. الاسبوع الماضي كنت مجتمع مع ضابط كبير بالدوله اللبنانيه وقال لي انه جوني قادر الدوله اللبنانيه وقادر رئيس الجمهوريه كقائد للقوات المسلحه يعطي امر بالانتشار ببيروت الاداريه، وهذا تقصير اذا كان استمر عدم هالانتشار وتخليص بيروت الإدارية على الأقل من السلاح غير الشرعي والمخازن غير الشرعية، ومن ثم ننتقل إلى كل لبنان.
6: يعني أنا ما عندي شك بقدرة الجيش اللبناني وقدرة الأجهزة الأمنية على تنفيذ أي قرار بتاخده الحكومة وبتطلب أنه تنفيذه. هلأ إذا في تجاذب بين المستوى السياسي عندنا والمستوى العسكري هذا صار شيء أمر آخر، وصار يعني أمر مختلف، صار مسألة لها علاقة بالسياسة ولها علاقة بمراكز القوى ولها علاقة بالمصالح السياسية والعلاقات السياسية. بس ما بعتقد أنا يعني بمكان ما أنه بتوصل الأمور لهالدرجة بين المستويين السياسي والعسكري عندنا بلبنان، لأنه بالنهاية يعني لا تنينهم بدهم مصلحة لبنان وبدهم هذا البلد يستقر. يعني ما بعتقد في حدا بسدة المسؤولية بلبنان ما بده أنه لبنان يستقر. يعني والكل بيعرفوا أنه إذا بقي هيدا السلاح ما رح يستقر لبنان. يعني خلص صارت الأمور واضحة. يعني ما بقى في حدا يتخبى بخيال أصبعه، ما بقى في حدا أنه يفتش عن حل تاني أو حل تالت. في معادلة أصبحت واضحة، لبنان غير مستقر، غير آمن، غير مزدهر إذا بقي السلاح. لبنان مستقر، مزدهر، آمن إذا تم نزع هذا السلاح. بدك تختار بين هودي التين، ما في خيار ثالث، ما في نص على نص. يعني ما في واحد يجي يقول لك هلا إنه إيه بنشوف شو بنعمل ونتحاور وبنحكي ونشوف شو بنوصل لحال ونعمل استراتيجية. الواحد بسميها شكل، شيء بسميها استراتيجية دفاعية، شيء بسميها استراتيجية بعرفني شو. ما في شيء اسمه يعني هيك التفاف ومدري شو. في شيء واضح بدك تعمل هذا الشيء. شوف لي دولة فيها تعمل لك استراتيجية مع حدا تاني. في استراتيجية أمن، استراتيجية عسكر تضع الدولة وبتطبقها أجهزة الدولة فقط، ما بيكون في عندها شريك، لا شريك مدني ولا شريك عسكري، ما في. يعني أجهزة الدولة هي بتطبقها بالتعاون مع كل الأجهزة الموجودة، يعني أجهزة مدنية وأجهزة عسكرية بس بقلب الدولة. بس إنه نحن نروح جيب حدا من برات الدولة تعا خيي شوف كيف بدك تعمل معنا، لا هيدي ما رح تنطق. وإنه تعوا نقعد على طاولة ونحكي، ما شو بدك تحكي؟ مع مين بدك تحكي؟ وشو بدك تحكي؟ يعني ما كمان هيدي ما رح تزبط. ليش عم نضيع وقت؟ يعني صار ما ندري إدي عم نضيع أوقات وقت تاني وقت يعني كل الأوقات عم نضيع. ليش بعد ما عم نضيع وقت؟ سنة وسنتين وشهور وعم نضيعهم. خلص خلينا نحط حد لإضاعة الوقت. هذا الوقت اللي عم نضيعه وعم بيروح من عمر الوطن، عم بيروح من عمر اللبنانيين. النزف مستمر، الشباب عم تهاجر، صار لبنان بلد الختيارية.
5: صح،
6: في شباب
5: خسرنا أولادنا. نعم نعم، بالغربة
6: كل كل كل الشباب عم بتفل، كل الشباب عم بتفل. ما حدا بيسأل حاله طب ليش هالعالم عم تفل؟ ليش عم بفلوا يا أخي؟ شو السبب؟
5: دمار اقتصادي.
6: في سبب، في سبب لحتى الناس عم بتفل. إذا ما حدا شايف السبب ليش الناس عم بتفل، ساعتها كارثة.
5: نعم أستاذ بسام أبو زيد، يعني معلومات خطيرة أوردتها الصحف الإسرائيلية ومنهم صحيفة معاريف الإسرائيلية، إنه الطريق إلى بيروت والبقاع باتت مفتوحة بعد سقوط علي الطاهر. فمن هالمنطلق هيدا يعني هيدي ممكن تكون لطشة لتوسع معين كمان إذا الدولة اللبنانية استمرت بعدم الأخذ بزمام الأمور وتنفيذ القرارات باستلام القرى المحررة.
6: خليني لك شغلة، نوضح شغلة للمواطنين. أول شيء بإسرائيل في لغة واحدة، يعني ما في لغتين. يعني اليوم بعض الناس بتقلك أنه هلا ناطرين الانتخابات الإسرائيلية لنشوف إذا بضل نتنياهو أو بفل نتنياهو. أول شيء إذا فل نتنياهو وإذا بقي نتنياهو، السياسة الإسرائيلية تجاه لبنان رح تضل هي ذاتها، يعني لن يتغير شيء تجاه لبنان. هلا في البعض عم بيقول إنه إسرائيل بدها تنسحب من الخط الأصفر وتعمل خط جديد اسمه خط رمادي، يلي هو بعمق 4 إلى 2 كيلومتر. هيدا الشيء ما اسمه انسحاب، هيدا الشيء اسمه تكريس لاحتلال وتكريس لواقع أمني بالجنوب. لأنه إسرائيل إذا أقامت هذا الخط لن تسمح بعودة السكان وبعودة يعني الحياة إلى قرى الخط الأصفر. ستبقى مسيطرة على هذه القرى بالنار وتبقى محتلة جزء من لبنان إلى ما شاء الله.
5: يعني أرض محروقة أو أرض خالية، no man's land.
6: نعم نعم، يعني رح تعمل هيدي الحركة إذا قررت أنه تعملها، وهيدي أكيد ما رح تعملها قبل الانتخابات، يعني قبل 27 أكتوبر 2026. وطبعا عندهم فترة بعد الانتخابات ليشكلوا الحكومة، ليكون في ائتلاف قادر يشكل الحكومة بإسرائيل. فإذا هيدا هو الواقع على الأرض. بهالوقت إسرائيل رح تواصل هجماتها، رح تواصل ضرباتها، رح تواصل الأعمال العسكرية اللي عم تقوم فيها، خاصة إنه هي عندها قناعة إنه الدولة اللبنانية ما عم تعمل شيء، وبالتالي ستستمر بهذه الأعمال. هلأ كمان بإسرائيل في كلام عن توسيع العمليات العسكرية. يعني أنا لفتني مبارح خبر إنه في قصف طال تلة اسمها تلة السويداء، هيدي فوق كفر رمان، وهي تلة استراتيجية أكتر من تلة علي الطاهر وامتداد التلال تبع علي الطاهر الدبشي وغيره. وبالتالي هذا بيأشر إلى أنه في حال تقدمت القوات الإسرائيلية نحو هذه التلة يبدو أنه كأنه هناك حركة ستكون عسكرية باتجاه مدينة النبطية، وباتجاه على الأقل محاصرة مدينة النبطية. كمان في سيناريو آخر بيقول أنه ممكن يصير في تقدم إسرائيلي باتجاه منطقة الريحان ومنطقة جزين. يعني كمان هذا الكلام موجود. كل السيناريوهات مطروحة على الأرض، وكل السيناريوهات ممكن أنه الإسرائيلي ينفذها. نحن اللي عم نقوله رخي خلص، ما بقى بدنا المزيد من الاحتلال، ما بقى بدنا المزيد من الدماء، ما بقى بدنا المزيد من الضحايا، ما بقى بدنا المزيد من الخراب، بدنا انقاذ هذا البلد شو ما كان الثمن. اي ثمن ندفعه هلا افضل من الثمن يلي بدنا ندفعه بعدين، وشو ما كان الثمن بدنا ندفعه هلا هو اقل من الثمن يلي عم ندفعه جراء الاحتلال الاسرائيلي والهجمات الاسرائيليه.
5: استاذ بسام ابو زيد، اسمح لنا نتوقف مع بريك صغير ونرجع لك، وفي شؤون وشجون كمان اعلاميه بدنا نسالك عنها بالاذن. بريك ومنرجع.
6: يا ولد
5: شكرا شكرا.

0: جبل لبنان 87.7 FM.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون. ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: خير شو في؟
3: احكي لي ساكت. عمين عم تكذب؟
4: انطوق لبل على لسانك.
3: لاكل هيدا الكره. معك حق. مش كل شي بينحب. بس في شي واحد بينكره.
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
6: صوتك عالي جبل لبنان، ونتابع سويا الاتصال الأسبوعي مع زميلنا رئيس نادي الصحافة وزميلنا بالـ LBCI الأستاذ بسام أبو زيد. مجددا أستاذ بسام.
7: أهلا أهلا
6: أستاذ بسام، خلينا نحكي بشؤون وشجون أهل البيت ونادي الصحافي. هو

0: يلي بيكرروا نشر الأخبار الكاذبة والأخبار المضللة. بس نحن عايشين بلبنان، وبلبنان كان في يعني مش من زمن بعيد ودائما موجودة يعني ممارسات أمنية وممارسات قضائية، مثل ما بيقولوا بروح الصالح بعض الطالح. بقى هيدي المادة ممكن تكون يعني مثل سيف يستخدم بوجه أي إعلامي ممكن يكون عم يحكي حقائق ويكون عم يحكي واقع، وبس في جهة سياسية مش عاجبها الأمر بالتواطؤ بينه وبين بعض القضاء ممكن أنه يودوا بهالصحافة إلى السجن. هيدي مفروض أنه نشتغل كلنا سوا لحتى نلغيها، مش لنعدلها، نلغيها ونلاقي طريقة أخرى لا بالفعل ملاحقة المضللين والكذابين ومروجي الأخبار والشائعات. يعني هذا أمر أساسي، أنه نحن ببلد تتركب في طرابيش يعني بصراحة. ليش نتخبى بخيط أصبعنا؟
1: ومن هالمنطلق أساس بسام أبو زيد، هل ستتقدم، هل سيتقدم نادي الصحافي بطعن عن طريق محامين بالنادي أو أي شيء تاني قانوني لحتى نمشي بعملية الاعتراض؟
0: هلأ عم بيصير بحث بهذا الموضوع نشوف شو بدنا نعمل، لأنه وزير الإعلام تعهد أنه هو هيدي المادة بده يعدلها. بقى لنشوف هاليومين شو بده يصير ومنشوف كيف بتروح الأمور.
1: نعم. كمان أستاذ بسام أبو زيد، قانون تاني تم توقيعه من قبل السيد رئيس الجمهورية ونشره ليأخذ إجراءاته التنفيذية، هو قانون العفو العام.
0: نعم.
1: كمان رأي الأستاذ بسام أبو زيد ونادي الصحافي بالعفو العام، اللي كتير من أهالي الشهداء بالجيش وغيرها من الأشخاص اللي صار معهم جرائم عم يعترضوا على هالقانون.
0: لك خليني لك شغلة، أنا شخصيا ضد هيك العفو هيك بهاي الطريقة، وأصلا هيدا منه عفو، يعني هيدا هو تخفيض عقوبات، هو عملية تخفيض عقوبات. بس كمان أنا بقول يعني أنا كمان ضد إنه واحد تحطه بالحبس وما تحاكمه، تخليه 10 و12 و14 سنة بدون محاكمة. يا أخي إذا كان مرتكب حاكمه وطلع في حكم وخليه بالحبس، بس إذا ما كان مرتكب حاكمه وطلع براءة وطلق صراحه، لأنه بالآخر هذا مين بيعوض له هالسنوات التي قضاها بالحبس. ولذلك يعني ما فينا نحن نضل نمشي بسياسة عدم المحاكمة والعفو، عدم المحاكمة والعفو. لا، بدنا نوصل لمحل من يرتكب يعني العقابه، وفي إجراءات محطوطة. يعني السنة السجنية منها 12 شهر هي 9 أشهر، وممكن كمان الواحد إذا كان سلوكه حسن بالسجن تتخفض عقوبته. هذا شيء. بعدين كمان يعني في كمان جرائم ما فيك تتعاطى معها بسهولة، يعني جرائم يلي بتمس بأمن الدولة، يلي بتمس بالأمن القومي للبنان، إذا ما فيك تتعاطى معها بسهولة، بدك تتعاطى معها بحزم حتى ما تتكرر. مشان هيك وبالتالي يعني لا، لازم يكون في يعني كونسبت آخر يتم النظر فيه إلى هالمواضيع. أول شيء أنت حال السجون عندك بلبنان مزري، ما بتسوى. يعني ما ما ما يعني إذا واحد بيفوت ليتفقد سجن بيقول خي كيف هالمسجين عايشين جوا بقلب هالسجن؟ إذا هيدا بطل إنسان قالوا لنا أنه بطل إنسان، شو ما كان عامل بالآخر حقه أنه يبقى بهالسجن ويعيش حياة يعني مقبولة. بس ما فيك تكبوا هيك 50-60 واحد فرد زنزاني. وسمعنا كتير مشاريع عن أنه بدو يعملوا سجون بلبنان وسجون وما عملوا شيء. يعني بعد ما في غير سجن رومي بحطوا فيها العالم فوق بعضها.
1: نعم.
0: أبدا. كمان هذا وضعهم بدك تنظر له.
1: نعم.
0: تاني شيء بدك تسرع المحاكمات. ثالث شيء بدك يعني تنظر كمان لهالناس يلي خي موجودين بالسجن، إذا في شيء واحد سلوكه حسن وأثبت إنه هو خي تحسنت أموره ساعتها فيك تقول له خي تتركه. بس إنه هيك كل سنتين ثلاثة نرجع إلى قانون عفو، قانون عفو، قانون عفو. لا، لأنه ما عم نطبق اللي لازم نطبقه.
1: سيد بسام، نعم تفضل.
0: صار قانون العفو واستفيد منه كثير من الناس، في ناس حقها تستفيد وفي ناس ما لازم تستفيد. بس هلا صارت القصة.

0: أنا بتمنى أنه يكون أنه العفو هذا مقدمة لحتى نعالج هذا الموضوع جذريا.
1: نعم. وبقضايانا الداخلية كمان أستاذ بسام أبو زيد، بحب أعرف رأيك بقانون إلغاء عقوبة الإعدام، رأيك؟
0: أنا هيدا معه 100%، أنا هيدا معه 100%. ما يعني صحيح في جرائم بتكون بشعة وجرائم تستحق يعني عقاب كتير كبير، بس أنت عم بتعاقب، يعني أنت بتحكم على شخص بالمؤبد وبتحطه بالسجن، خلص كل حياته خليه يضيع بالسجن. بس انه انا ضد انه هيك بحكم ناخذ ارواح بعض الناس، انه يعني ما بتزبط معي.
1: وممكن نضيف رايي انا الخاص لرايك استاذ بسام ابو زيد، انه اقتراح تنفيذ عقوبه الاشغال الشاقه، يعني بتطلع اشغال شاقه بشخص مرتكب جريمه بشعه بيقعد بسجن رومي، وإذا كان معه مصاري بفوت له الضابط براد وبفوت له غسالة وبفوت له اي سي وموبايلات على قلب السجن. وشفنا الأسبوع ما قبل الماضي أحد الضباط الكبار للأسف غرته المصاري بسجن رومي وعم يتحاكم لأنه فوت لهم إشياء ممنوعة للسجنة. فتنفيذ يعني بتصير عقوبة الأشغال الشاقة
0: بتصير، ما هيدي بتعرف ليك بتعرف شو يعني، حتى هيدي بتصير بكل دول العالم، بس مش معناتها انه لازم تتكرر. يعني نحن دائما بلبنان عندنا شغله، يعني بصير شغله عندنا بالبلد ايه بسيطه ما بتصير بغير دوله، خيال بتصير بغير دوله وصارت عندنا، بس عندنا صارت بس مش لازم تتكرر، لازم يوضع على حد هيك لازم.
1: نعم.
0: ما فينا نضل نقول انه شغلات عفوا شغلات منيحه بتصير برا ايه معلش اذا صارت عندنا، لا يا اخي لحقت وصارت عندنا ثاني مرة جرب
1: نتفادى
0: عنه ما
1: تصير. نعم. استاذ بسام ابو زيد كلمتك هيك لللبنانيين اللي بيترقبوك كل ثلاثة عبر اذاعة جبل لبنان، شو نصيحتك لللبنانيين تنطلع من هالوضع، وشو بتحب تقول اي موضوع يمكن انا ما طرحته عليك؟
0: يعني شو بدي اقول، بدي احكي شوي هيك بموضوع الكهرباء، والناس اليوم عم بتعاني من فواتير الكهرباء، ان الفواتير عم تطلع مرتفعة. يعني هون أول شيء بدي أقول إيه، في بعض الناس يلي عم تستغل الوضع ويلي عم بتعلي الأسعار، وهودي يفترض إنه وزارة الاقتصاد تلحقهم، يعني ما تضل عم تتفرج عليهم، تلحقهم وتعاقبهم يعني وياخدوا العقوبة اللي لازم ياخدوها. يعني مش ملتزمين بتسعيرة الدولة اللبنانية من تسعيرة وزارة الطاقة. شغلة تانية كمان نحن كمواطنين لازم ننتبه قديش عم نصرف كهرباء، لانه اليوم انا كان اجتني فاتوره الدوله ولا فاتوره المولد عليها العداد، بدي اتاكد مزبوط انا صارف هالقد. اذا انا صارف هالقد بتحمل مسؤوليه صرف هذه الكميه من الكهرباء وبدي ادفع حقها. يعني ما في انا اقول ليش الفاتوره عاليه وانا صارف كميه كتير كبيره من الكهرباء،
1: مدور اي سي ليل ونهار.
0: اذا الفاتوره عاليه ومتلاعب بالعداد ساعتها حق فوتوا على الحبس للي متلاعب بالعداد. نعم. او يلي حاطط العداد غلط.
1: نعم.
0: واذا الفاتوره عاليه واحد مسعر اكثر من الاسعار اللي حطتها الدوله كمان حق انه اعترض وحق انه كمان فوتوا على الحبس بقى. بس كمان نحن بدنا ننتبه على المصروف الكهرباء يلي بنصرفه. شغل كمان بدي أقوله إنه إيه صحيح اليوم الدولة ما عم تعطي كهرباء ما لازم تعطي، بس كمان بدنا ننتبه إنه في أسباب لهذا الموضوع. هون أنا مش عم شيل المسؤولية عن المستلمين القطاع حاليا أو المستلمين الوزارة حاليا، لا عليهم مسؤولية يقدروا يفتشوا على بعض الحلول يلي بتساهم بالمزيد من الكهرباء يلي بتعطيها الدولة للمواطن، لأنه هي أرخص من كهربة المولد. يوم سعر كيلوات الكهرباء بالدولة 27 سنت، سعر المولد بيتراوح بين حسب تسعير الدولة بين 53 و 59 سنت.
1: نعم.
0: يعني في فرق كتير كبير، وبالتالي نحن إذا بتجينا كهرباء من الدولة بتكون أرخص. بس ولكن بدنا ننتبه لبعض الشغلات. أول شيء نحن من استلم هذا القطاع استلمه بالحرب، خاصة الحرب الثانية يلي يعني حرب اللي صارت بين إيران
1: مساندة إيران
0: وإسرائيل ب27 شباط أو 22 شباط اللي بلشت رفعت كتير من أسعار النفط، وبالتالي 50 مليون يلي كانت تشتري لك باخرة فيول أويل أو غاز أويل ما بقى تشتري لك الباخرة، صارت تشتري لك نص باخرة أو ربع باخرة. فإذا هيدي أول شغلة، يعني المصاري اللي كان معك إياه هون ما بقى يقدروا يشتروا لك الكمية الكبيرة. تاني شيء كلفة النقل، نقل هالمواد ارتفعت، وكلفة التأمين ارتفعت، وصار كمان في كتير يعني شركات تحاذر كمان المجيء إلى لبنان لأنه لبنان منطقة حرب. فهيدي أول شغلة. الشغلة التانية، وقت ارتفعت أسعار النفط وأسعار المشتقات النفطية كان لازم كهرباء لبنان ترفع سعر الكيلووات، يعني بطل سعر الكيلووات 27 سنت. بس أنا سؤالي هون، لو أقدمت كهرباء لبنان على رفع سعر الكيلووات لحتى تفوت المزيد من المصاري لتقدر تجيب المزيد من الفيول أويل والغاز أويل، شو كان صار؟ كانت قيمة القيامة. يعني كان لبنان اشتعل كله سوا أنه هي كيف ترفعه سعر، مع أنه نحن عم ندفع للمولد قلت لك 53 أو 59. بس كمان إذا كهرباء لبنان رفعت السعر لأنت زدت الأعباء على المواطن، بس إذا رفعت السعر يمكن وجبت ساعات زيادة من الكهرباء ممكن المواطن يقبل، بس بدك تجيب ساعات زيادة من الكهرباء.
1: نعم بدنا نفرجي شيء.
0: الأمر الثالث أنه كمان كهرباء لبنان يمكن كانت تجبي بالشهر بحدود 50 مليون دولار، اليوم مع الحرب الجباية نزلت، يعني أول شيء جنوب يبقى كله ما بقى قادر يدفع، في كرة تدمرت، هاي اللي بدك تجبي منها، شو بدك تجبي منها؟ ما في شيء.
1: نعم صح،
0: ما في شيء. بقى هيدي كمان جباية تراجعت، وفي ناس ما عم تدفع لأنه يمكن مش بقى ما بقى بقدرتها تدفع، بقى تراجعت الجباية كمان، هذا أمر أثر أكتر وأكتر. بس برجع بقول لك كل هيدي العوامل ما بتنفي أنه في مسؤولية ولازم نفتش على حل، لازم الحل يتلاقى، على القليلة نبلش فيه، نبلش يعني خطوة ورا التانية. ما عم أقول هلأ بدها تجيب الكهرباء 24 على 24، بس على القليلة ترفع ساعات التغذية ل مش معرفني 5 ساعات 6 ساعات 10 ساعات،
1: يعني شيء ملموس
0: للموضوع، لازم يصير هذا الموضوع. هلأ في حلول عم تفتش عليها وزارة الطاقة، ربط كهربائي مع سوريا والأردن، الأردن يزودنا بالغاز، نمشي دائرة عمار على الغاز. كمان كان في بحث من قبل وزير الطاقة بتركيا أنه نجيب كهرباء من تركيا أو نجيب غاز عن طريق تركيا. في حلول عم بيتم التفتيش عليها، إن شاء الله أنه تضبط هذا الموضوع
1: يا رب. سيز بسام أبو زيد رئيس نادي الصحافي وزميلنا بالـ LBCI، الله يعطيك العافية ويسعد أوقاتك، وإلى اللقاء الأسبوع المقبل، وإن شاء الله يا رب بشير خير دايما بإذن الله، ونهارك سعيد. شكرا. إذن كنا باتصال مباشر مع الأستاذ بسام أبو زيد، وبما أنه كنا عم نحكي نحن والأستاذ بسام عن قانون العفو واللي انظلموا واللي ضلوا بسنوات بالسجون دون محاكمة نتيجة بطء القضاء ونتيجة تمنع القضاة عن محاكمتهم، رح نهديهم فيروز انسى كيف وال15 سنة بالسجن.

0: شوفوا انتوا اتهمتوني بجريمة قتل وانحبست 15 سنة وطلعت بالآخر برية. فإذا اللي عندكم جريمة دافع حقها سلف صفلوا بدي اقتل واحد منكم.
1: فيروز فيروز ولولو ومسرحية الأخوين رحباني وإذاعة جبل لبنان إذاعة الأصالة ودايما بتسمعوا هالأغاني الحلوة وبتسمعوا كل البرامج الحلوة من إذاعة جبل لبنان. بريك أخير ونرجع خليكم معنا.

0: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
1: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
0: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
0: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشتي والحب يدش.
0: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.
1: تعال نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
2: صوتك عالي جبل لبنان. يسعد صباحك إلي خليل، سجل لي صوتك لحتى جاوبك بالصوت، ما بدي أنا أقرأ لك شغلات أنا مش مقتنع فيها، سجلهم بصوتك برد عليك بقناعاتي الخاصة، بيتم الرد بكل محبة أكيد وكل واحد منا له رأيه، بس أنا ما رح أقرأ رأيي مني أنا من هالرأي. سجل صوتك العالي تكرم عينك، صوتك عالي جبل لبنان. وش ماني شريكة لبنانية بخدمتكن، خدمة كل قطاعات المجتمع اللبناني داخل وخارج لبنان مع شركائهم بكل أنحاء العالم. تاب تاب ساند، ساند ويف، فيزا كارد وماستر كارد. نقابة المهندسين بطرابلس والشمال صار فيكن تسددوا أكيد مثل ما بلغناكن من زمن، بس برجع مذكركن المهندسين فيهم سددوا رسوم الاشتراك السنوية ورسوم التأمين إلى نقابة المهندسين بطرابلس والشمال بكل فروع وشماني 1400 فرع على كامل الأراضي اللبنانية. إضافة إلى كمان حلول مالية رقمية لنقابة الأطباء والأطباء اللبنانيين. فيكن كمان المواطنين تشتروا نموذج الشهادة الصحية قبل الزواج، إفادة الطبيب، والشهادة الطبية لنيل رخصة قيادة السيارات، دفتر السواقة، مباشرة من كل فروع ويش ماني على كامل الأراضي اللبنانية. مش بالضرورة تتوجهوا لمبنى نقابة الأطباء، صارت حد بيتكن هالخدمة مع ويش ماني، وأهلا وسهلا فيكن. والصيادلة، الدكاترة الصيادلة بيقدروا يحصلوا على أوراق كتيرة بيقدموها بدل ما يتعذبوا ويضيعوا نهارهم لينزلوا على بيروت على مبنى نقابة الصيادلة. فيكم تحصلوا على هالخدمة بصيدلياتكم وببيوتكم عبر ويش ماني، العديد من الخدمات اللي بتقدمها نقابة الصيادلة للدكاترة الصيادلة بكل المناطق اللبنانية. تسهيل على المواطنين، والفروع الرئيسية تفتح 7 أيام بالأسبوع 6/7 لغاية الساعة 10 بالليل. وش ماني بخدمة وطننا لبنان، وأكيد تحت إشراف مصرف لبنان وبكل شرعية وبكل أمان. وش ماني. صوتك عالي جبل لبنان. رسالة صوتية.
3: خلينا جوني، صباح الخير وصباح صوت لبنان. أنا بدي أعمل مداخلة بخصوص المصلي بالجامعة، بس هيك صديقنا جواني، على هالجامعة إذا فيها مصلي كنيسة مفروض يكون فيها مصلي مثل الجامع، يعني فيها مصلي لأخواننا المسيحيين مفروض يكون فيها مصلي لأخواننا المسلمين. هلأ بحال هالجامعة ما فيها مصلي لا هيدا ولا لا هيدا، فأنا مع رأيك أنه بيصلوا ببيوتهم، وقال الجامعة أو بيكون فيها مصلي للكل الطوائف أو ما بيكون فيها مصلي لحدا، فساعتها أنا بكون مع رأيك أنه نعم يا فضيلة الشيخ هايدي منا شغلتك يصلوا ببيوتهم. ساعتها بأيد رأيك ورأي أي حدا بخصوص هيدا الموضوع، بس هيك. ونحن يا أخ جوني نحترمك وبنحبك، وكل يوم الصبح وبنسمعك يعني كمان، وكل يوم الصبح بنحط على صوت لبنان جبل لبنان لنسمعك ونسمع آراء الناس كلها، ودائما رأيك بيهمنا ورأيك عم بيكون كتير منطقي وقانوني وعقلاني. صباح وجوني، صباح صوت لبنان جبل لبنان.
2: لك يا هلا، نحن صوت كل لبنان وصوت لبنان وصوت الشعب اللبناني. وصوت الجبل، كل الأصوات مختصرة بإذاعة جبل لبنان. وأكيد الرأي والرأي الآخر، وأراءكم محترمة، حتى يمكن أحياناً لو كانت ضد أراءنا، بس نحن ما بدنا نروج للأراء المؤيدة للدمار والمؤيدة لاستمرار هالسياسة المدمرة لوطننا لبنان. بس هاي هي القصة كلها يتسوى المختصر. صوتك عالي جبل لبنان، سيادتكم بمحلة فهد سوبر ماركت جوني الساحة وفهد سوبر فاليو الزلقة باتجاه جوني، أهلا وسهلا فيكن. مرتديلا طلياني مورد أروما لوئي بدولار وتسعين سنت، ولوروا كشكفال ماركت لوروا لوئي بدولار وتسعين سنت، كذلك بلان سولاي إدام لوئي بدولار وتسعين سنت. باسم الخضار والفواكه كل اليوم توصل طلبيات طازة، كيلو التفاح ب 94 ألف ليرة والبندورة ب 37 ألف ليرة. جبنة بوك، بوك شريدد موتزاريلا كيلو 800 جرام ب 10 دولار و 70 سنت بدل 13 دولار و 95 سنت. توفير كتير كبير بكل الايتمز من الوادي الأخضر. وادي الأخضر رقاقات باستوري 400 جرام بدولارين و 95 سنت. من سيبلو بريدد كراب 250 جرام سيبلو بدولار و 95 سنت. جبنة بيكون 8 بورسيون 120 جرام بيكون بدولار و 20 سنت. العلبة الحمراء تبقوا في نوعين، في العلبة الصفراء أرخص بيكون سيمبلي ب 60 سنت 8 بورسيون كمان 112 جرام. ألبرتو درة حلوة 340 جرام ألبرتو ب 95 سنت فقط. زيت دوار الشمس بلان سولاي 3 لتر ب 6 دولار و 95 سنت. دومو فانيلا 2 كل وحدة فيها 200 جرام، ودومو شوكو كمان 2 كل وحدة فيها 200 جرام مع جيفت كلهم ب 4 دولار و 80 سنت. دومو بقسم المشروبات الروحية ستوليشنايا، ستوليشنايا ريد فودكا ب 7 دولار و 60 سنت. نجار انستنت كافي ريد، نجار ريد 95 جرام بدولارين و 70 سنت. طحين للكيك، كيك فلور ماركت جودمان ب 55 سنت. بويدور بيتزا صوص بدولار و 95 سنت 610 جرام. أسعار رائعة جدا وأهلا وسهلا فيكن. والباك تو سكول أيضا، يعني الغذاء الجسدي وأيضا لا يكونوا مبسوطين ومرتاحين أولادنا بالباك تو سكول، مستلزمات من ماركات عالمية منهم بيك، بيك كيدز، بيك كيدز إيفوليوشنز، وبيك ماركرز، وبيك كريستال، إضافة لدفاتر أو بي بي الشهيرة، لانش بوكس، مساطر، مقصات، كل الأشياء اللي ممكن يعزوه أولادنا بكل الأعمار. أهلا وسهلا فيكن، سيادتكم بمحلة فهد جوني الساحة وفهد سوبر فاليو زلقة نهر الموت باتجاه جوني. أهلا وسهلا فيكن من 8 الصبح للعشاء المساء. صوتك عالي جبل لبنان. 03-444-037 رسالة.
4: هاي جوني صباح الخير، كيف حالك؟ شيء خير، هذه صباحك انتم سامعين. هاي جوني انا ما بدي اعرف هذا المعلمين الرسمه والاساتذه الرسم والمدارس الرسمه بيوم الله الله بدنا زوده وبدنا زوده بدنا اضرب بدنا اضرب يا اخي. هاي شو بيشتغلوا غرب المجدره وباللوبي والطبخ بالكوسه يعني؟
2: طيب معقول يعني ممكن يكون في ناس هيك بتعمل، بس ما تعمم. رح نرجع نكمل رسالتك. يلا
4: وبلا ضمير. نفس الأساتذة بعلم مدرسة خاصة بيعوا بعون المثل الرسمية بإشرة بسلك لأنهم بلا ضمير. حضرتك بتعرف وكلنا بنعرف، نحن كلنا خريجين مدرسة الرسمية، كيف من أول مدارس بس طلع بيستفيدوا على الجهتين، معاش عالي، معاشات عالية بالدولة بدك التربية الأساتذة الرسميين، وآخر هم تمشي ولا ما بتمشي. الشعب بده حرق، بده حرق من أساسه.
2: يسعد صباحك. رقم اللي بتهبي 453. ممكن تتلاقى مع نظرية ملح بركات وصار بدنا حريق. صوتك عالي جبل لبنان. ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن، ومنشوف على صفحتهم وصفحاتهم فيسبوك ووسائل التواصل الاجتماعي صور لعشرات الأطفال عم بيبرمجوا بيبتكروا وبيصنعوا مستقبلهم مع مؤسسة ميشيل ظاهر. ببرنامج ليتل تيكيز، التكنولوجيا للصغار، من أكاديمية مؤسسة ميشيل ظاهر للتكنولوجيا، عشرات الأطفال عم بيخوضوا تجربة تعليمية ممتعة وجديدة بعالم البرمجة والروبوتكس من خلال جلسات 3D Printing، بايثون، أردوينو، وسكراتش، وليجو، وويدو. هالتجربة مش بس ليتعلموا التكنولوجيا، أطفالنا عم بيطوروا مهارات كتيرة بتساعدهم بالمستقبل مثل حل المشاكل، التفكير الإبداعي، الابتكار والعمل بطريقة عملية، والأهم عم يتعلموا كيف يحولوا أفكارهم لمشاريع حقيقية. أطفالكم كمان فيهم يكونوا جزء من هالتجربة. فيكم تتسجلوا وتستفسروا. اتصلوا بميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن 76-924-770 76-924-770. مارلين سيد ظاهر وفريق عملك، الله يعطيكم ألف عافية بخدمة المجتمع اللبناني ووطننا لبنان. ميشيل ظاهر سوشيال فاونديشن. صوتك عالي جبل لبنان. كمان رسالة صوتية.
5: صباح النور جوني، كيفك حبيب قلب؟ إن شاء الله منيح. بدي ألفت النظر لشغلة الجماعات اللي هي تابعة للرهبنة، هي كلها بأديرة، أكيد المفروض يكون في كنائس، والجامعات مثلا الجامعة الإسلامية بيقبلوا هن يكون فيها كنيسة يصلوا فيها المسيحية؟ أكيد لا، بس هن عم بيجوا يتعلموا بجامعات، جامعات تابعة للرهبنة، والرهبنة مش حتيجي تشيل الكنيسة من الدار كرمال يكون عم طرد فلان وعلتين. فأكيد هو واحد يصلي ببيته طبعا، يصلي بالجامعة نهار الجمعة ويصلي بالكنيسة نهار الأحد، بس انه ما فين يقولوا او يمنعوا الجامعه يكون فيها كنيسه لا يصلوا. في التلميذ فوت يصلي فيها، وشو بقى نعمل؟ التلميذ غير مسيحي اذا كان عم يتعلم بجامعه مسيحيه بده يصلي مضطر بالجامعه او ببيته.
2: يسعد لي صباحك روبير، ورايك الحر اكيد وصوتك العالي. اساسا مسيحيين او مسلمين يروحوا يصلوا ببيوتهم كلهم، ما يعملوا لنا قصة مثل ما عملنا إياها وعم بيهدد جامعة الـLAU الشيخ اللقيس إمام مسجد السنة ببلاد جبيل وبمدينة جبيل. أنا بعرفك عندك مواقف وطنية، ارجع لوطنيتك. والتهديد ولغة التهديد ما ما ما بتنفع بوطننا لبنان. في عنا شرعية وفي عنا قرارات بالجامعات وبالمدارس، في قرارات داخلية هيدي بالتنظيم، ينقبر اللي بده يروح يصلي، يروح يصلي بالكنيسة أو بالجامع ويترك الجامعة للطلاب. إنه هالقد مؤمن اجمع صلواتك، في جمع الصلوات بالدين الإسلامي والمسيحي كذلك الأمر، بس يخلص بيروح على الكنيسة حد بيته أو على المزار وربنا بيباركه وبيباركهم مسيحيين مسلمين وموحدين دروز. صوتك عالي جبل لبنان. Loop Auto Solutions، Loop L-O-O-P L-O-O-P Loop Automotive Repair Shop، كواليتي بالشغل، سرعة بالخدمة، وبترجعوا تستلموا سيارتكم من جديد، وما بتعرفوا إذا فيها ضربة وين كانت الضربة القديمة. حتى لو جبتوا اللوب، لوب أوتو سولوشنز بمنطقة نهر الموت باتجاه طريق المتن السريع، بالنزلة أنتوا نازلين على من المتن السريع على نهر الموت على اليمين، وأكيد فيكم تستدلوا. لوب أوتو سولوشنز دهان وبويا السيارات، وممكن يزينوا لكم السيارة بالبوليش وتنظيف الفرش وغيار الزيت وغيرها من الخدمات. لوب أوتو سولوشنز، أفران لرش السيارات، ومثل ما قلنا حديد وبويا بأيادي احترافية. لوب أوتو سولوشنز 03-853-5555. أهلا وسهلا فيكم، فيكم تزوروا www.loopautosolutions.com بمنطقة نهر الموت، نزلت طريق المتن السريع باتجاه نهر الموت. أهلا وسهلا فيكم. صوتك عالي جبل لبنان، رسالة صوتية منسمعها سوا.
6: صباح الخير سيد جوني، كيفك؟ بصحتك؟ شو أخبارك؟ والله صار زمان ما حكينا معك لأنه كنا مشغولين، لكن الوقت تغير عنا بالشغل وفي وتعرف ما عم يسمح لنا الوقت حتى نكون نسمع البرنامج. الله يعطيك بديون عافية، الله يخليك بهالأمة القوية يا رب، يعطيك العافية سيد جوني.
2: تسلم يا حسن، وأهلا وسهلا فيك، والله يرزقك ويعطيك ألف عافية بكل التوقيت. صباح الخير. صور لي على موتو مرته وولدين، مش خايف عليهم ولا يتقي الله. يا الله يساعدنا، بعت لي اياها على 70-220-888. محمد عيتاني، يسعد لي صباحك. رياض، يسعد لي صباحك ونهارك سعيد. صباح غير استاذ جوني كمان عم يسرعوا الاعدادات. لا لا، ما حدا بيقدر يسرع الاعدادات. منتهى، يسعد لي صباحك. ما في منها هيدي، في انه اذا حدا عندكم سارق منكم كهرباء باراليل. حسن جلوس، يسعد لي صباحك وتحيه لك ويسعد هالصباح الحلو. كمان رساله صوتيه بنسمعها سوا.
7: صباح الخير يا جوني. هدول عم بحكي عنه فايلات مع بلديه جديده، اخذت مبنى جديد كرمال بدل المبنى اللي عم يقع ببعبدة طبعا تجارة وبرف التجارة وهدولي. هول هول فايلات لهيدا الشيء امبارح كانوا عم بنقلون، حطينا على وسط التواصل الاجتماعي انه نشكر بلدية جديدة اخذت مبنى جديد بدل هيدا المبنى اللي عم يقع ببعبدة.
2: تسلم دياتك،
7: الله يعينه. اذا شي واحد وقع فايله على الطريق وضاع،
2: طب شو بدنا نعمل؟ يعني في حلول مؤقتة، بلد عم يتدمر وعم يحترق كله سوا، وعم يتم إحراق مباني بلديات ومباني رسمية وغيرها، وتدمير كل الأسس لمدارس فيها أرشيف وغيرها، نتيجة الضالين اللي تابعين إيران وعم يدمروا، وعم يدمروا مملكة الخير، وعم يدمروا دول الخليج. هلأ 73 جريح بالمملكة العربية السعودية. الله يحمي المملكة ودول الخليج ويحمي وطننا لبنان من الحقد الفارسي الإيراني المجوسي. صوتك عالي جبل لبنان، وننتقل إلى مجلة الجيش اللبناني، مجلة تصدر شهرياً. مجلة الجيش مش بس بتضم مواضيع عسكرية، أخبركم كيف فيكم تشتركوا فيها أكيد، ولكن عندهم مواضيع ثقافية واجتماعية من المحررين والمحررات. زميلتنا ليال صقر الفحل وربورتاج بمجلة الجيش، كيف يختل ميزان الحديد في الجسم ومتى يضاق ناقوس الخطر. تشير دراسات حديثة إلى أن نقص مخزون الحديد قد يقود إلى الخرف مع التقدم في العمر، كما يقلل من قدرة الدماغ على مقاومة المرض ويزيد من خطر الإصابة به ويسرع ظهور أعراضه، كما يؤثر نقص المخزون سلباً على جهاز المناعة وبناء العضلات. ليال صقر الفحل زميلتنا بمجلة الجيش. مكملات الحديد متى تصبح ضرورية وأفضل طريقة لتناول مكملات الحديد؟ وأيضا في مجلة الجيش نور كيروز وربورتاج بعنوان هل نحن وحدنا في هذا الكون؟ حقيقة الظواهر العجيبة للفضاء. منذ فجر التاريخ انشغل الإنسان بالتساؤل عن أسرار السماء وحدود الكون وعن احتمال وجود حياة أخرى تتجاوز كوكب الأرض. ومع تطور العلوم وازدياد الاكتشافات الفلكية عادت هذه التساؤلات لتأخذ بعداً أكثر جدية، خصوصاً مع تزايد الحديث عن الظواهر الجوية غير المفسرة وما يرافقها من تقارير رسمية وتحقيقات علمية، وبينما هو مثبت علمياً وما يزال في دائرة الغموض. إذن كمان ريبورتاج نور كيروز، هل نحن وحدنا في هذا الكون؟ والزميلة أيضاً في مجلة الجيش روجينا خليل الشختورة وربورتاج عن الالتهاب المزمن، ربورتاج طبي. الالتهاب المزمن عدو صامت يغزو الجسد عن طريق المائدة. الغذاء قد يشعل أو يطفئ الالتهاب المزمن. النظام الغذائي المتوسطي النموذج الذهبي، يعني زيت الزيتون مصدر أساسي للدهون مش الزيوت المشبعة، ونمط حياة متكامل. إذن روجينا خليل الشختورة زميلتنا نحو حياة أفضل. إذن مجلة الجيش اللبناني، تحية لرئاسة التحرير الدكتورة إلهام نصر ثابت وشانتال داغر، إدارة التحرير ريما سليم، والمدقق اللغوي الزميل شادي مهنا. تصدر عن قيادة الجيش اللبناني مديرية التوجيه. بالصفحة الأخيرة من مجلة الجيش اللي فيكم تشتركوا فيها وتدعموا استمرار صدورها، العميد حسين غدار مدير التوجيه في الجيش اللبناني كتب عن عيد الجيش: عيد الجيش عهد يتجدد للوطن. مجلة الجيش فيكم تتصلوا بمديرية التوجيه 1701 وتشتركوا بمجلة الجيش اللبناني. جيشنا اللبناني البطل، الله محييك ومحيي زملائنا بمجلة الجيش اللبناني. صوتك عالي جبل لبنان. ولهون منوصل لختام فترتنا لليوم، أنا صار لازم ودعكن. صباح الخير يا أحلى جوني من خارج لبنان، من كوت ديفوار، بونجور أهلنا بالكوت ديفوار وكل الأشخاص اللي عم يبعثوا لنا بعدهم. ربيع حميدي يسعد لي صباحك، يلا بكرة الصبح رياض رزق الله وربيع حميدي وكل المستمعين والمستمعات. والمستمع كوكو يسعد لي صباحك، بكرة الصبح بنسمع أصواتكم العالية ابتداء من 7 صباحا. خيكم جوني الصديق إعدادا تقديما وأخراجا بحييكم. كل المواضيع اللي بحسناها وكل الرصد اللي بنرصده نحن وياكم نرجع نوضعه بتصرف الهواء بكرة الساعة 7 صباحا. إلى اللقاء، والله يحمي وطننا لبنان. جبل

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: حنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون. ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تبري تع.

0: مش شبيبة طيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: جبل لبنان على يوتيوب اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة

0: حظك على الهواء.
1: تشير خريطتنا الفلكية اليوم إلى طاقة استثنائية تجمع بين الإشراق القيادي والتنظيم الذكي، حيث يتألق القمر في برج الأسد الناري مقترناً بكوكب الحظ والوفرة المشتري، لينشر في الأثير روح الثقة، الكاريزما والشغف الكبير لإثبات الذات. وتتكامل هذه الحيوية النارية مع القوة التحليلية والدقة العالية التي يبثها وجود الشمس وعطارد في العذراء الترابي، مما يمنحنا جميعاً توازناً مثالياً بين الطموح العالي والتخطيط الواقعي المتقن. ومع التألق المشرق للزهرة في الميزان، نحن أمام يوم يجمع بين الجاذبية، الإنجاز والنجاح. دعونا نكتشف كيف تنعكس هذه الأجواء الفلكية اليوم على برجكم. برج الحمل. الأجواء الفلكية تبتسم لكم بحرارة اليوم. يدعمكم القمر والمشتري من برج الأسد الناري الصديق في بيت العاطفة والإبداع، مما يمنحكم طاقة استثنائية للتألق، جذابين للفرص ومشرقين في أوساطكم، بينما يمدكم وجود كواكب العذراء بالتنظيم والدقة اللازمة لإدارة أعمالكم اليومية بنجاح. برج الثور. يركز القمر والمشتري أنظاركم اليوم على بيتك الرابع، المنزل والعائلة والاستقرار الداخلي. يوم ممتاز لإدخال البهجة والراحة على بيئتك المنزلية وحسم مسألة عائلية بثقة كبيرة، بالتزامن مع الدعم الترابي العظيم الذي تقدمه لك كواكب العذراء لتعزيز طاقتك الإبداعية والعاطفية. برج الجوزاء. تملكون اليوم أسلوباً حوارياً ساحراً.

0: حماية مصالحك بثبات.
1: برج الأسد، أنتم سادة المشهد الفلكي بلا منازع اليوم. يتألق القمر مقترناً بالمشتري في برجكم ليمنحكم كاريزما استثنائية، حضوراً لافتاً وثقة عالية تفتح أمامكم أوسع الأبواب. يوم مثالي للمبادرات الجريئة وقيادة الخطط بنجاح باهر، مع دعم تنظيمي يضمنه لك وجود كواكب العذراء. برج العذراء، أنتم في أوج الذكاء والتفكير الاستراتيجي اليوم بفضل وجود الشمس وعطارد في برجكم. يدعوك القمر والمشتري في الأسد إلى العمل بهدوء وتأمل خلف الكواليس لترتيب المخططات الكبرى بحكمة، بينما تمنحك كواكب برجك كل القوة للتنفيذ والتألق.
2: برج الميزان، كوكب الزهرة يتألق في أواخر برجكم ليمنحكم جاذبية ساحرة وسلاماً داخلياً. تفتح لكم الأجواء الفلكية اليوم أبواب النشاط الاجتماعي والمشاريع الجماعية بفضل القمر والمشتري في الأسد الناري الصديق، مما يجلب لكم دعماً كبيراً من الأصدقاء وتحقيق أمنية طال انتظارها. برج العقرب، يتمركز القمر والمشتري اليوم في قمة خريطتك الفلكية في بيت المهنة، الطموح والسمعة العملية، الأسد. يوم استثنائي للوصول إلى أهدافك المهنية، نيل إعجاب المسؤولين واستلام أدوار قيادية بثقة، مستفيداً من الدعم الفكري الكبير الذي تقدمه لك كواكب العذراء الترابية.
3: برج القوس، يدعمكم القمر والمشتري طاقتهما اليوم نحو بيتك السفر، التعليم، المعاملات الفكرية والتخطيط المستقبلي الشجاع، بينما تمنحك كواكب العذراء في قمة خريطتك انضباطاً وتألقاً مهنياً بارزاً.
4: برج الجدي، يوجه القمر والمشتري طاقتهما اليوم نحو بيتك الثامن، المعاملات المالية المشتركة والالتزامات، مما يتيح لك حسم ملف مالي، استثماري أو إداري بذكاء وحصولاً على انفراجة موفقة بالتزامن مع الاقتران الترابي المشرق للشمس وعطارد في العذراء الصديق الذي يمنحك تفكيراً ثاقباً.
5: برج الدلو، يقع القمر والمشتري اليوم في البرج المقابل لك، الأسد، مما يضع شراكاتك المهنية والعاطفية في أوج الازدهار والاهتمام. يوم استثنائي لعقد الاتفاقيات الناجحة وتطوير الروابط بروح نارية مفعمة بالمحبة والوضوح، بينما تضمن لك الزهرة في الميزان الهوائي الصديق دعماً فكرياً وانسجاماً راقياً.
6: برج الحوت، يركز القمر والمشتري اليوم على بيتك السادس، بيت العمل اليومي، الصحة والإنتاجية، الأسد. يوم مميز لإنجاز المهمات الكبرى بحماس وإتقان والعناية بنشاطك البدني، مستفيداً من الدعم العاطفي والحدسي العالي الذي يمنحه لك المريخ في السرطان المائي الصديق.
7: حظك على الهواء.
8: ألو تريزي، قال لي قلبي بدك تجي تحضري مسرحية القرن البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا الدويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيرو. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 81-022-808. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو
9: ب 12 أيلول.
10: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

Ben, je sais. Sir, what do? وهي دي دشاش قهوة قهوة اثنين قهوة انت بتشرب جيب

0: رقوا رقوا يا عيوني نقوا بس ترقوني. شو بتأمر يا ابو مرعي؟
1: بدي زيت وفحم ولحم.
0: غيره كمل يا ابو مرعي.
1: بدي قدري وجرة وشفرة

0: مرحبا يا شباب،
1: أهلا وسهلا سهر.
0: عرفتوا شي يا شباب؟
1: أخبرنا يا سهر.
0: بارح بهالليل كنت واقف هيك، شفت شي هالميل، لايك لايك لايك.
1: شو هو هالشي؟
0: شي عم يمشي وبيطلع بدرب وبينزل بدرب.

0: أنا صرخت عليه هرب خلف دراج الحي
1: وما عرفتو أفي عدوي
0: ليلي رح أعرف منوي
2: تبع الكاتر بها القوة ليلي رح يعرف منوي تبع الكاتر بها القوة ليلي رح يعرف منوي
0: ليلي رح أعرف

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
1: استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وزير التنمية الإدارية فادي مكي، وقال مكي بعد الاجتماع: تداولنا في آخر التطورات والأوضاع، وأكدنا إدانتنا للاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وضرورة تكثيف الجهود لوقفها وحماية لبنان. وتوازياً زار رئيس الحكومة نواف سلام قبل ظهر اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري.
2: مع اقتراب انتهاء تفويض اليونيفيل في نهاية كانون الأول المقبل، يسعى لبنان لتشكيل قوة أوروبية بديلة بدعم فرنسي وإيطالي وألماني في ظل رفض أمريكي إسرائيلي يعقد المشهد.
1: بعد 30 عاماً على آخر قانون عفو، يثير النص الجديد جدلاً بسبب صياغة مرتبكة وبنود متناقضة. وفي السياق أكد مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج أن اجتماعاً سيعقد يوم الجمعة المقبل مع قضاة النيابات العامة لتبيان الآلية العملانية للتطبيق.
3: وفي الصفحة الاقتصادية ما زال ملف المولدات الخاصة يتفاعل، وكشف المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر عبر إذاعة جبل لبنان عن آلية جديدة أكثر حزماً بحق أصحاب المولدات، تبدأ بالمصادرة وتسليمها للبلديات لضمان استمرار التغذية الكهربائية وفق التعرفة الرسمية.
1: وسجلت أسعار المحروقات اليوم ارتفاعاً جديداً، فارتفع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 28,000 ليرة، والمازوت 13,000 ليرة، وقارورة الغاز 23,000 ليرة.
3: وفي الصفحة الإقليمية أكد المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن تركي المالكي أن هجمات الحوثيين الأخيرة على مدن سعودية تمثل تصعيداً خطيراً، مشيراً إلى إصابة 73 مدنياً من بينهم نساء وأطفال، وأعلن أن التحالف سيتخذ إجراءات لردع النهج العدائي.
1: وفي تصريح جديد دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي منظمة التعاون الإسلامي إلى التحرك دفاعاً عن سيادة إيران بعد الهجومين الأمريكي والإسرائيلي، مؤكداً ضرورة موقف إسلامي موحد ودعم حقوق الشعبين الفلسطيني واللبناني.
3: ودولياً أكد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن روسيا أبلغت مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر باستعدادها لبدء مفاوضات في شأن الحرب في أوكرانيا، وتحدث زيلينسكي عن احتمال خفض التصعيد خلال فصل الشتاء.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
4: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تع تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4. موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جاهزين تريكدو كرمال لبنان؟ ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين، سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.
3: أنت صاحب شركة أو مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف أونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلى الإنتاج. أهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع آلاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا، connecting diaspora.

توعى تحلق تتحمم تتحمم من كذب المجتمع اللي معلق عليك ضجيج غبر عجقة سيارات زيت الأخبار معارضة موالات بتموت وبتعيش مية مرة وما حدا مهتم لك كل إنسان عايش بجحيمه كل إنسان عم يدور بمأساته مفتكر معه الحق غلط عم بيزيد عم بيزيد وانت حامل السلم.

العالم لوين رايح ولك صبروا عبعضكن كل مستعجل كل واحد بده حاله ما حدا بيشعر مع التاني ما بقى في مروة ضغط بشاعة فلتان ما عاد في روابط وقيم كسرت الصداقة كل شي صار محلل الاستغلال الغش بس تغتني بسرعة ما هيدا وكل الفقر رح ياكل الناس البلد صار اغنيه

0: عمود الدار.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تعبوري تعبوري تع،
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تعبوري تعبوري تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار.
3: استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وزير التنمية الإدارية فادي مكي، وقال مكي بعد الاجتماع: تداولنا في آخر التطورات والأوضاع، وأكدنا إدانتنا للاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وضرورة تكثيف الجهود لوقفها وحماية لبنان. وتوازياً زار رئيس الحكومة نواف سلام قبل ظهر اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري.
4: مع اقتراب انتهاء تفويض اليونيفيل في نهاية كانون الأول المقبل، يسعى لبنان لتشكيل قوة أوروبية بديلة بدعم فرنسي وإيطالي وألماني في ظل رفض أمريكي إسرائيلي يعقد المشهد.
3: بعد 30 عاماً على آخر قانون عفو، يثير النص الجديد جدلاً بسبب صياغة مرتبكة وبنود متناقضة. وفي السياق أكد مدعي عام التمييز القاضي أحمد رامي الحاج أن اجتماعاً سيعقد يوم الجمعة المقبل مع قضاة النيابات العامة لتبيان الآلية العملانية للتطبيق.
4: وفي الصفحة الاقتصادية ما زال ملف المولدات الخاصة يتفاعل، وكشف المدير العام لوزارة الاقتصاد الدكتور محمد أبو حيدر عبر إذاعة جبل لبنان عن آلية جديدة أكثر حزماً بحق أصحاب المولدات، تبدأ بالمصادرة وتسليمها للبلديات لضمان استمرار التغذية الكهربائية وفق التعرفة الرسمية.
3: وسجلت أسعار المحروقات اليوم ارتفاعاً جديداً، فارتفع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و 98 أوكتان 28 ألف ليرة، والمازوت 13 ألف ليرة، وقارورة الغاز 23 ألف ليرة.
4: وفي الصفحة الإقليمية أكد المتحدث باسم قوات التحالف الذي تقوده السعودية لدعم الشرعية في اليمن تركي المالكي أن هجمات الحوثيين الأخيرة على مدن سعودية تمثل تصعيداً خطيراً، مشيراً إلى إصابة 73 مدنياً من بينهم نساء وأطفال، وأعلن أن التحالف سيتخذ إجراءات لردع النهج العدائي.
3: وفي تصريح جديد دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي منظمة التعاون الإسلامي إلى التحرك دفاعاً عن سيادة إيران بعد الهجومين الأمريكي والإسرائيلي، مؤكداً ضرورة موقف إسلامي موحد ودعم حقوق الشعبين الفلسطيني واللبناني.
4: ودولياً أكد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن روسيا أبلغت مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر باستعدادها لبدء مفاوضات في شأن الحرب في أوكرانيا. وتحدث زيلينسكي عن احتمال خفض التصعيد خلال فصل الشتاء.
2: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
5: Les Mi Nostalgies présentent
6: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
5: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au Théâtre du Casino du Liban.
6: On ira où tu voudras quand tu voudras.
5: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano-Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
6: Ça va pas changer le monde.
5: Avec nostalgie.
7: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
8: كلمة غني عم بتندل، كلمة أرقص عم بتفلل،
7: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
8: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
7: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
8: مثل الغيمي بتشتي والحب يدش.
7: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.

0: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك ووصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
1: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها، غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.
2: ذكريات وحنين على الأسطورة إذاعة جبل لبنان.

الهير مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تعبوري تعبوري تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري تعبوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبري تبري تبري تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4. موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.
3: هنا إذاعة جبل لبنان وإليكم موجز لآخر الأخبار. دان رئيس الجمهورية جوزيف عون الاعتداءات التي استهدفت مدناً سعودية عدة، مؤكداً تضامن لبنان الكامل مع المملكة، ومشدداً على أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن لبنان والمنطقة العربية، ومجدداً تعازيه للضحايا وتمنياته بالشفاء للجرحى.
4: استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وزير التنمية الإدارية فادي مكي، وقال مكي بعد الاجتماع: تداولنا في آخر التطورات والأوضاع، وأكدنا إدانتنا للاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وضرورة تكثيف الجهود لوقفها وحماية لبنان. وتوازياً زار رئيس الحكومة نواف سلام قبل ظهر اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري.
5: أكد وزير المال ياسين جابر أن إصلاح الموازنة يشكل جزءاً أساسياً من إعادة بناء الدولة، مشدداً على ضرورة الانضباط المالي وتحديد أولويات الإنفاق وتحويل الموازنة إلى أداة استراتيجية تقود التعافي والنهوض.
4: تعزز الكويت حضورها الاقتصادي في لبنان مع عودة شركات خليجية كبرى إلى السوق اللبنانية، خصوصاً في قطاع المقاولات والمشاريع الكبرى، وسط مؤشرات إلى تهيئة الظروف لتوسع الاستثمارات الخليجية خلال المرحلة المقبلة.
5: أحبطت قوى الأمن الداخلي عملية تهريب نحو 5 كيلوغرامات من الكوكايين من البرازيل إلى لبنان عبر مطار بيروت، وأوقفت لبنانياً أخفى المخدرات بطريقة احترافية داخل قعر حقيبتين، وأشارت إلى استمرار العمل لتوقيف باقي المتورطين.
4: وسجلت أسعار المحروقات اليوم ارتفاعاً جديداً، فارتفع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 28,000 ليرة، والمازوت 13,000 ليرة، وقارورة الغاز 23,000 ليرة.
6: أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب موافقة ميد كلير على زيادة رأس مال المصرف من 100 إلى 150 مليار ليرة لبنانية بعد سنوات من المتابعة والعمل على إنجاز هذه الخطوة.
4: وفي تصريح جديد، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي منظمة التعاون الإسلامي إلى التحرك دفاعاً عن سيادة إيران بعد الهجومين الأمريكي والإسرائيلي، مؤكداً ضرورة موقف إسلامي موحد ودعم حقوق الشعبين الفلسطيني واللبناني.
6: ودولياً، أكد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن روسيا أبلغت مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر باستعدادها لبدء مفاوضات في شأن الحرب في أوكرانيا، وتحدث زيلينسكي عن احتمال خفض التصعيد خلال فصل الشتاء.
7: قتل شخصان إثر تحطم طائرة صغيرة واندلاع النيران فيها على مدرج مطار سان دييغو الأمريكي، وأغلق المطار مؤقتاً خلال عمليات الطوارئ فيما باشرت السلطات تحقيقاً لكشف أسباب الحادث وملابساته.
6: سرقت 4 لوحات من متحف رنوار في مدينة كاني سورمير الفرنسية تقدر قيمتها بنحو 9 ملايين يورو، وأفادت البلدية أن للصين نفذا العملية فجراً قبل أن يفرا تاركين لوحتين مسروقتين، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً بالحادث.
3: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.

0: الهير مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: شوفي احكي لي ساكت، عمين عم تكذب
3: علي؟ حالك جاوب، فكر حالك قوي،
2: طلع بعيوني منيح وقل لي انا عملت لك شي؟ اذيتك؟ قربت صوبك شي؟ ليك هيدا الكره
3: انطوق لبدع تسينك.
2: تعريف معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

حليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي أيدي هذا الرقم عندي 8-1-0-2-2-8-0-8. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو ب 12 أيلول. 12 أيلول.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. دان رئيس الجمهورية جوزيف عون الاعتداءات التي استهدفت مدناً سعودية عدة، مؤكداً تضامن لبنان الكامل مع المملكة، ومشدداً على أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن لبنان والمنطقة العربية، ومجدداً تعازيه للضحايا وتمنياته بالشفاء للجرحى.
1: استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وزير التنمية الإدارية فادي مكي، وقال مكي بعد الاجتماع: تداولنا في آخر التطورات والأوضاع، وأكدنا إدانتنا للاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وضرورة تكثيف الجهود لوقفها وحماية لبنان. وتوازياً زار رئيس الحكومة نواف سلام قبل ظهر اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري.
2: أكد وزير المال ياسين جابر أن إصلاح الموازنة يشكل جزءاً أساسياً من إعادة بناء الدولة، مشدداً على ضرورة الانضباط المالي وتحديد أولويات الإنفاق وتحويل الموازنة إلى أداة استراتيجية تقود التعافي والنهوض.
1: تعزز الكويت حضورها الاقتصادي في لبنان مع عودة شركات خليجية كبرى إلى السوق اللبنانية، خصوصاً في قطاع المقاولات والمشاريع الكبرى، وسط مؤشرات إلى تهيئة الظروف لتوسع الاستثمارات الخليجية خلال المرحلة المقبلة.
2: أحبطت قوى الأمن الداخلي عملية تهريب نحو 5 كيلوغرامات من الكوكايين من البرازيل إلى لبنان عبر مطار بيروت، وأوقفت لبنانياً أخفى المخدرات بطريقة احترافية داخل قعر حقيبتين، وأشارت إلى استمرار العمل لتوقيف باقي المتورطين.
1: وسجلت أسعار المحروقات اليوم ارتفاعاً جديداً، فارتفع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و 98 أوكتان 28 ألف ليرة، والمازوت 13 ألف ليرة، وقارورة الغاز 23 ألف ليرة.
3: أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب موافقة ميد كلير على زيادة رأس مال المصرف من 100 إلى 150 مليار ليرة لبنانية بعد سنوات من المتابعة والعمل على إنجاز هذه الخطوة.
1: وفي تصريح جديد دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي منظمة التعاون الإسلامي إلى التحرك دفاعاً عن سيادة إيران بعد الهجومين الأمريكي والإسرائيلي، مؤكداً ضرورة موقف إسلامي موحد ودعم حقوق الشعبين الفلسطيني واللبناني.
3: ودولياً أكد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن روسيا أبلغت مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر باستعدادها لبدء مفاوضات في شأن الحرب في أوكرانيا، وتحدث زيلينسكي عن احتمال خفض التصعيد خلال فصل الشتاء.
4: قتل شخصان إثر تحطم طائرة صغيرة واندلاع النيران فيها على مدرج مطار سان دييغو الأمريكي، وأغلق المطار مؤقتاً خلال عمليات الطوارئ فيما باشرت السلطات تحقيقاً لكشف أسباب الحادث وملابساته.
3: سرقت 4 لوحات من متحف رنوار في مدينة كاني سورمير الفرنسية تقدر قيمتها بنحو 9 ملايين يورو، وأفادت البلدية أن للصين نفذا العملية فجراً قبل أن يفرا تاركين لوحتين مسروقتين، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً بالحادث.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
5: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تعبولت إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبولت لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم. تبريد

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب

0: الهر مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تعبوري تعبوري تع،
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد تع تع.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.

ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: هنا إذاعة جبل لبنان، وإليكم موجز لآخر الأخبار. دان رئيس الجمهورية جوزيف عون الاعتداءات التي استهدفت مدناً سعودية عدة، مؤكداً تضامن لبنان الكامل مع المملكة، ومشدداً على أن أمن السعودية جزء لا يتجزأ من أمن لبنان والمنطقة العربية، ومجدداً تعازيه للضحايا وتمنياته بالشفاء للجرحى.
1: استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وزير التنمية الإدارية فادي مكي، وقال مكي بعد الاجتماع: تداولنا في آخر التطورات والأوضاع، وأكدنا إدانتنا للاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب وضرورة تكثيف الجهود لوقفها وحماية لبنان. وتوازياً زار رئيس الحكومة نواف سلام قبل ظهر اليوم رئيس مجلس النواب نبيه بري.
2: أكد وزير المال ياسين جابر أن إصلاح الموازنة يشكل جزءاً أساسياً من إعادة بناء الدولة، مشدداً على ضرورة الانضباط المالي وتحديد أولويات الإنفاق وتحويل الموازنة إلى أداة استراتيجية تقود التعافي والنهوض.
1: تعزز الكويت حضورها الاقتصادي في لبنان مع عودة شركات خليجية كبرى إلى السوق اللبنانية، خصوصاً في قطاع المقاولات والمشاريع الكبرى، وسط مؤشرات إلى تهيئة الظروف لتوسع الاستثمارات الخليجية خلال المرحلة المقبلة.
2: أحبطت قوى الأمن الداخلي عملية تهريب نحو 5 كيلوغرامات من الكوكايين من البرازيل إلى لبنان عبر مطار بيروت، وأوقفت لبنانياً أخفى المخدرات بطريقة احترافية داخل قعر حقيبتين، وأشارت إلى استمرار العمل لتوقيف باقي المتورطين.
1: وسجلت أسعار المحروقات اليوم ارتفاعاً جديداً، فارتفع سعر صفيحة البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 28,000 ليرة، والمازوت 13,000 ليرة، وقارورة الغاز 23,000 ليرة.
3: أعلن رئيس مجلس الإدارة المدير العام لمصرف الإسكان أنطوان حبيب موافقة ميد كلير على زيادة رأس مال المصرف من 100 إلى 150 مليار ليرة لبنانية بعد سنوات من المتابعة والعمل على إنجاز هذه الخطوة.
1: وفي تصريح جديد، دعا وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي منظمة التعاون الإسلامي إلى التحرك دفاعاً عن سيادة إيران بعد الهجومين الأمريكي والإسرائيلي، مؤكداً ضرورة موقف إسلامي موحد ودعم حقوق الشعبين الفلسطيني واللبناني.
2: ودولياً، أكد الرئيس الأوكراني فولودومير زيلينسكي أن روسيا أبلغت مبعوثي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستيف ويتكوف وجاريد كوشنر باستعدادها لبدء مفاوضات في شأن الحرب في أوكرانيا، وتحدث زيلينسكي عن احتمال خفض التصعيد خلال فصل الشتاء.
4: قتل شخصان إثر تحطم طائرة صغيرة واندلاع النيران فيها على مدرج مطار سان دييغو الأمريكي، وأغلق المطار مؤقتاً خلال عمليات الطوارئ فيما باشرت السلطات تحقيقاً لكشف أسباب الحادث وملابساته.
2: سرقت 4 لوحات من متحف رنوار في مدينة كاني سورمير الفرنسية تقدر قيمتها بنحو 9 ملايين يورو، وأفادت البلدية أن للصين نفذا العملية فجراً قبل أن يفرا تاركين لوحتين مسروقتين، فيما فتحت الشرطة تحقيقاً بالحادث.
0: إذاعة جبل لبنان، الإذاعة الأولى عالمياً التي تنشر الأخبار عبر الذكاء الاصطناعي.
5: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تعبولت إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبولت لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد.

الهر مسكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تعبوري تعبوري تعبوري، إنترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تعبوري تعبوري تعبوري. لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: اكسترا.
1: وين الشبيب الطيبة؟
0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش على موظفين؟ وظف اونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. اهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع الاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا Connecting Diaspora.
3: جاهزين تريكدو كرمال لبنان؟ ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين، سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.

0: أسطورة إذاعة جبل لبنان.
1: عم حس إني غريبة.
2: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا،
1: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل،
2: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
1: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
2: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
1: مثل الغيمة بتشدي والحب بيدش.
2: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: موريتا.
1: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تع موريتا موريتا
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
0: تع موريتا موريتا
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم. تبريد تبريد تبريد
0: تع تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

0: موريتا موريتا.
1: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تا موريتا موريتا.
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
0: تا موريتا موريتا.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. Every

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.

0: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك ووصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح، قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
1: ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

دخلك دخلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك دخلك دخلك دخلك يا حلو عيون بتندهلك قلبي لاحق خطواتك قلبي لاحق خطواتك على مهلك امشي على مهلك

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تع لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: الو تريزي، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف واخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آيدي هيدا الرقم عندي 8-1-022-8-08. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرن البيضو ب12 أيلول.
3: صحتك أولوية، كل أربعة على الساعة 4، موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي، كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.
4: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.

0: أهلا بكم إلى هذه الحلقة الجديدة من خمسة على خمسة، ويسرني أن أستضيف فيها المحامي نعوم فرح. أهلا وسهلا فيك أستاذ.
1: أهلا.
0: لنفترض انتهت هذه الحرب، أي نظام يشبه لبنان في السنوات المقبلة، تحديدا يشبه المواطن اللبناني يلي يريد بلد بيحميه كمواطن مش كطائفة انتماءا إلى هذا الحزب أو هذه المرجعية الدينية؟
2: بالدستور وبالقوانين وبالأنظمة السياسية ما فينا كل مدة نخترع البارود من جديد. اليوم التالي لنفترض خلصت الحرب بكرة، في شغلتين لازم يكونوا موجودين. أولا إرادة عند أكترية كتير كبيرة من اللبنانيين أنه يطووا صفحة الحرب، وجزئية من هالجو هالقناعة الداخلية، الأقلية اللي هي محيرة بدها تخلص الحرب أو ما بدها، تقتنع أنه ما بقى فيها تكفي الحرب، لأنه متابعة الحرب هي مكلفة قبل كل شيء رح تكون لها الأقلية، ومكلفة على لبنان كدولة، لبنان كمجتمع، ولبنان كمجموعات طائفية سقفية. ليه شغلة كتير مهمة؟ لأنه إذا ما حصل هيك باليوم التالي رح تكون يضل فيه عند هالأكترية اللي عم بتشوف إنه جهودها لبناء دولة، دولة المواطن، عم بيتعرقلها أقلية، رح تخلق شرخ أكتر بكتير من الشرخ الموجود اليوم. رح يصير في تباعد، وبما أنه بلبنان الطوائف مرات كتير بتكون ممثلة بزعيمة، بيصير في الخطر هو أنه صفوا الطوائف الأخرى تشوف، ما بقى تشوف الزعيم يلي عم يترأس ويتزعم طائفة ما، عم بتشوف أنه في طائفة هي عم بتعرقل العودة إلى السلام والازدهار وتطبيق القانون الآخر. هيدا شرط مسبق. يعني لنفترض أبسط عمل قانوني شو هو؟ هو عقد بين شخصين. إذا ما في إرادة بين الفريقين ليمضوا عقد إيجار أو عقد شو بعرفني، يشتروا تليفون أو سيارة أو كرافات، ما في عقد. نحن العقد السياسي الاجتماعي يلي تاريخيا انعمل سنة 1943 وقت استقلال لبنان، انضرب تباعا بكل هالمراحل يلي مرقنا فيها خلال تقريبا شي فوق 80 سنة، وصلنا اليوم ما في عقد سياسي، ما في عقد اجتماعي، وما في عقد اقتصادي.
0: السبب هو عدم اتباع هيدا العقد يلي صار بالمراحل السابقة أو عدم تنفيذه.
2: أولا هيدا معقد كتير، معنا وقت ندخل فيها ريكاردو، لعدة أسباب. أولا هو العقد يلي انعمل، الميثاق الوطني، منه مكتمل كان. هالميثاق دخل عليه كتير ضغوطات أجنبية، عسكرية، سياسية، اقتصادية على لبنان وضد لبنان، وكان في نوع من قبلية عند بعض المجموعات بلبنان تتقبل هالضغوطات والتدخلات الأجنبية. مع الوقت هالعقد تلاشى وما فعيله اختفت. لو وصلنا يعني إذا رسمياً بيقولوا الحروب اللبنانية بدأت ب 13 نيسان سنة 75، كانت وقتها الضربة القاضية إنه انتهى هالعقد. مثل شيء بالحياة وبالتاريخ في له مدة، الدواء له مدة، قنينة السودا إلى مدة، السيارة إلى مدة، هالميكرو هيدا له مدة،
0: يعني كله بده إعادة إذا بدأ تطوير أو صياغة جديدة.
2: بتاريخ الدول إذا ما بتطور أنت الدستير والقوانين منشوف بتدب الفوضى، ومرات دول بتختفي، إمبراطوريات اختفت لأنه ما عرفت طورت حالها وتأقلمت مع الظروف الجديدة.
0: أبسط موضوع قرار السلم والحرب يلي هو بهم البلد لما يختفي مثل ما ذكرت، ويكون المواطن قاعد ببلد مرتاح بيضمن له حقوقه. هيدا القرار متى سيصبح بالفعل بإيد الدولة اللبنانية، بإيد هيدي السلطة، وما يكون مثل ما ذكرت حضرتك أنه هذا البلد مساحة لحروب الآخرين على أرضه؟
2: أنا بعتقد أنه القرار استعادة قرار السلم والحرب اتخذ
0: والتنفيذ
2: اليوم ما فيك تنفذ إذا ما بتاخد قرار. أنت وقت قررت تستضيفني خدت قرار قبل ما إجي. نحن مشكلتنا كانت من سنة 68 لما نرجع لورا، وقت صار في الانفلاش الفلسطيني المسلح والمخالفات الفلسطينية والأعمال غير القانونية اللي قاموا فيها على مدى سنوات، ما اتخذ قرار. اليوم أهمية اتخاذ القرار إنه عم بتبلش رحلة يلي مع الوقت بدها توصل للتنفيذ التدريجي للقرار. يعني اللبنانيين كلنا إلا من سنة 68 عايشين بوضع في اضطراب، في حروب، في احتلالات على أنواعها، في تدخلات أجنبية، أزمات اقتصادية، انفجار البور، الكوفيد، كل هالهولي والفراغات السياسية كان بتشكيل الحكومات أو بانتخاب رؤساء الجمهوريات. هالكم الهائل من الأزمات المتراكمة والتراكم هو بيزيد خطورة الأزمات. إذا الأزمة هي على 10-5 وقت بتضيف عليها أزمات، فعالية تسببها بالضرر بتصير 10 لأنه التراكم بيزيد. هيدي ما رح تخلص بالليل وضحى، وكلنا بدنا تخلص مبارح، إنما لنوصل على تنفيذ هالقرارات الجوهرية اللي هي قبل كل شيء استعادة الدولة سيادتها الداخلية. يعني قرار السلم والحرب هو السيادة الداخلية مع السيادة الخارجية. هاي بدها وقت، بدها وقت، لأنه ما فيك تمحي بظرف كم شهر تراكم مساوئ وأخطاء عديدة هيك بشحطة ألم، لأنه الإسراع أو التسرع له ثمن والتباطؤ له ثمن. هي المهم أنه السلطة اليوم لا توقع بالتباطؤ ولا توقع بخطأ التسارع.
0: وين السلطة اليوم بين التسارع والتباطؤ، لسيما بموضوع نزع السلاح والحرب يلي عم نعاني منها من فترات وفترات، لسيما السنتين الأخيرتين؟
2: نحن السنتين الأخيرتين تغير المشهد. يعني قبل 27 الأول سنة 23 غير ما بعد 23، 27 الأول 23. اليوم السلاح بعده موجود، أو الموجود هو ما تبقى منه. عم نشوف أنه اللجوء من قبل أصحاب هذه السلاح وحاملي هذه السلاح وحاملي المشروع غير اللبناني لحمايته بهذه الأسلحة عم بتخف قدرتهم بالتأثير على السلم والحرب. يعني ما فينا نجي نقول بالليلة وضحاها صفى حزب الله لما نسميه نوع اليوم أو بكرة ما بقى عنده شفرة حلاقة. هيدي صعبة إذا ما نقول مستحيلة، بتصير بلحظة ما إذا هو قرر يسلم سلاحه للدولة اللبنانية وبتأمل إنه يسلم سلاحه قبل كل شيء لمصلحته هو، قبل ما تكون لمصلحة طائفته ولمصلحة لبنان كدولة ومصلحة سائر المكونات. اليوم السلاح يلي صار بإيد الله، بإيد حزب الله، بنعرف إنه السلاح هو نائد الله، يعني
0: بيستغل على الأرض والدمار يلي صار بالجنوب. هذا السلاح اللي عم تحكي عنه،
2: هيدا السلاح اليوم صار عبء عليه أكثر ما هو عبء على لبنان واللبنانيين
0: والدولة، على الطائفة الشيعية، لسيما أهل الجنوب يلي دمرت بيوتهم أرزاقهم، تهجروا من ضياعهم، ولغيت اليوم وهذه اللحظات الاستهدافات الإسرائيلية متواصلة جنوبا وحاليا بالنبطية.
2: ريكاردو، المعادلة جدا بسيطة،
0: نزع السلاح توقف الحرب،
2: وبيبلش إعادة الأعمار وعودة النازحين.
0: طالما يعني السلاح هالقد متمسك في الحزب، الاعتداءات الإسرائيلية سوف تستمر.
2: الحرب سوف مثل كل الحروب سوف تستمر عندما يصل أحد الفرقاء المتحاربين إلى أهدافه الاستراتيجية.
0: أي هدف استراتيجي عنده يا الحزب، أو إذا بدك الممثل بإيران؟
2: الحزب أنا برأيي ما بقى عنده هدف استراتيجي اليوم.
0: إيران
2: هدف استراتيجي، خلينا نضل بلبنان. إيران موضوع آخر ومتشعب. الحزب كان عنده سلاح استراتيجي بسبعة تشرين الأول 23 قبل ما يحيى السنوار يقوم بهالعملية العسكرية ضد إسرائيل بغزة. ابتداء من 27 الأول 23 أصبحت الوظيفة الاستراتيجية لحزب الله تتلاشى تباعا. لو وصلنا اليوم السلاح بإيده هو سلاح تكتي، ما بقى بيقدر يوصفه استراتيجيا يعني أقليميا، رغم كل خطابات مسؤولي الحزب. وعم نشوف إذا بتسبح بين هلالين إنه بهالخطابات صاروا عم يحكوا بقضايا تستغرب وتحكي تطلع من قبلهم. يعني وقت شوف مسؤولي الحزب على أعلى المستويات بيصيروا يتغنوا بالقانون وبالدستور وبالسيادة، وبينتقدوا رئيس الجمهورية إنه ما التزم ومحترم المادة كذا سطر 4.6 من الدستور. وهن إلهم من سنة 2000، من أيار سنة 2000، يعني عند انسحاب الجيش الإسرائيلي من الجنوب، خرقوا كل القوانين اللبنانية. أنا عندي بمكتبي كل مكاتب المحامين مجموعة القوانين كذا جزء، بطلع شي متر ونص طول. أنا بتحدى حيالله شخص يجي يثبت لي إنه حزب الله خلال هالستة وثلاثين سنة ما خالف كل القوانين يلي والأنظمة الموجودة بمجموعة القوانين اللبنانية، ما ترك شيء. ومنسمعه اليوم يتغنى باحترام الدستور بالقانون وبينتقد الآخرين إنه محترم، ورغم إنه هؤلاء الآخرون يعني رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة عم بيطبقوا الدستور والقوانين بحذافيرة. بسمعهم بيقولوا إنه شو عملتوا بقضية الدواء، شو عملتوا بالزفت، شو عملتوا، يعني كأنه
0: من خطاب عسكري جوهري إلى مواضيع اجتماعية،
2: كأنه رئيس بلدية عم يعني مرشح ضد رئيس بلدية خلصت مدته عم ينتقدوا شو عملوا. يعني هالسردية ما بقى تمرق حدا، ما بقى تمرق على حدا. اليوم تعطل تطبيق القوانين والدستور خلال 36 سنة أو 35 سنة لصالح مصالح الحزب ووراءه إيران، وبذات الوقت لمصلحة النظام السوري والاحتلال السوري بلبنان، عم يجي الحزب اليوم يجي يحكينا انه هو صار حارس الجمهورية وحارس القوانين وحارس الدستور، بينما كان هو سجان هذه القوانين، سجان هذا الدستور، وسجان الإرادة الوطنية الحرة.
0: هذا السجان يلي عم تحكي عنه بفترات معينة طرح مبدأ المثالثة، سني شيعي مسيحي، هل سيعيد طرح هذا المبدأ من جديد أو عنده رؤى أخرى لصالحه لعودته إذا بدك ولبنانة الحزب داخليا؟
2: أنا ما بتصور بيقدر الحزب يتلبنن، لأنه الآمر هو يعترف بالأمرة الإيرانية إن كانت أمنية عسكرية مالية أو شرعية. يعني اليوم هذا الحزب هو فصيل من الحرس الثوري وهو يعترف ويقر بذلك،
0: وأقر بهذا الموضوع الأمين العام السابق، أموالنا وكل شيء
2: والحالة وكل تصرفاتهم وأقوال المسؤولين الإيرانيين على أعلى مستوى. يعني وقت كانوا يقولوا أنه نحن الإيرانيون أنه نسيطر على 4 عواصم عربية من بيروت، شو يعني؟ كيف مسيطرين على بيروت وما في جيش إيراني بلبنان؟ معناتها مسيطرين بواسطة حزب جنسيته لبناني إنما هويته السياسية غير لبناني. بدنا نفرق بين الجنسية اللي كلنا عنا إياها على بطاقات الهوية والهوية الفعلية، الهوية السياسية يلي الحزب بإقراره المباشر هي هوية سياسية عسكرية أمنية مالية إيرانية. عم حط على جنب الشق الروحي الشرعي
0: والأيديولوجية اللي لطالما أيضا تغنى فيها.
2: بس أنا بدي فرق الأيديولوجية السياسية العسكرية و
0: العقائدية،
2: هيدا حق بس المشكلة إنه هالعقيدة الدينية ما انحصرت فقط بالرباط الديني بين شيء جزء من شيعة لبنان، لأنه مش كلهم وأكثريتهم ما بيعترفوا بالمرشد الأعلى الجمهورية الإسلامية في إيران. هيدي تحولت من علاقة روحية دينية إلى هرمية عسكرية ينفذ فيها الحزب أوامر إيران.
0: أستاذ نعوم، حنتوقف مع بريك وبعد البريك قراءة سياسية أكثر وميدانية. كان الحزب عم يحكي بعدم سقوط الخيام وغيره وعلي الطاهر، سقطوا كل هيدي المناطق، ماذا بعد سقوط علي الطاهر وهل سيتكرر سيناريو توسع الإسرائيلي نحو بيروت؟ بريك ونتابع.
1: بريك ونرجع مع 5 على 5 على جبل لبنان.
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

0: بيحتل
1: أخضر وأحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: God save the Queen World's biggest Queen tribute On October 5th at Dubai Opera. God save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
3: خير. شوفي. احكي لي ساكت. عمين عم بتكذب.
4: انطلق لبل على لسانك.
3: لكن هيدا الكره معك حق مش كل شي بينحب بس في شي واحد بينكره
5: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام
6: خمسة على خمسة مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان
7: نتابع خمس على خمس دائما عبر إذاعة جبل لبنان وضيفنا المحامي نعوم فرح أهلا وسهلا فيك أحكينا بالقسم الأول عن أهمية وجود دولة بتحمي المواطن قرار السلم والحرب بإيد الدولة وحكينا أيضا عن حزب الله تحدث الحزب مرارا عن أهمية المواقع الجغرافية بالجنوب اللبناني لخيام بنت جبيل وصلنا على علي الطاهر وكان عم بيقول هي موقع استراتيجي أمني عسكري كتير مهم بالنسبة له لما سقطت تلة علي الطاهر تغيرت رواية حزب الله أي رواية جديدة سوف يتبعها الحزب للتمسك أكثر بهذا السلاح
8: يعني خلينا نكون يعني واقعيين بالحروب كل الفرقاء المتحاربين بكذبوا هاي بتدخل بفن الحروب يلي هي الأنتوكس يلي هي يعني الأخبار الكاذبة التعمية وتخفية الشر الموسيقى لمعنويات الجيوش لفريق معين يعني بدنا ننطلق من واقع من قاعدة إنه إسرائيل ما عم بتقول كل الحقيقة ولا الحزب عم بقول كل الحقيقة بلبنان مرات حسب مصلحة هالمتحارب أو تلك أو ذاك إذا يمكن الإسرائيلي إجا شو عارفين فات عبيت بيعمل منها قصة طويلة عريضة وأنتوا الإعلاميين قوية فيها إنه قال عطاء مهم احتلها وإذا خسر شيء كتير حساس بده يخفف من أهميته وهيدي مثل الكر والفر بالميدان
7: ترويج الإعلامي اللي عم بصير
8: في ترويج في تسويق حسب الظروف حسب المعطيات وحسب الحاجات وحسب خصوصا معنويات المقاتلين العسكر بصرف النظر إذا ما بعرف إذا علي الطاهر هي موقع كتير مهم كان لحزب الله أو لا النتيجة هي إنه قبل ما تقريبا تسقط تلة علي الطاهر دعاية الحزب إنه هاي شغلة مهمة كانت هلأ عم بيقول لا يمكن كان مضخمة قبل أو هلأ عم بيخفف من أهميتها وزيت الشيء للإسرائيلي يعني هون عم ندخل بصلب أسرار عمليات عسكرية ما إلا أبداً وصول لها هاي بتبين يمكن بكرة سنة سنتين عشرة بالكتب والمقالات اللي رح تطلع من عدد مثلاً لحديت اليوم بعد في ملفات بتعلق بالحرب العالمية الثانية يعني خلصت سنة 1945 من 81 سنة
7: عم تندرس حالياً
8: بعدها لا كلاسيفايد ما يعني مش لازم يعني نروح ب مش نضيع وقت انه ندخل بتفاصيل ما قلنا اي امكانيه بتقدير صحتها او لا ما بعرف لا أنت بتعرف، في اثنين بيعرفوا، ثلاثة، شيخ نعيم قاسم، نتنياهو، والقائد الحرس الثوري بإيران، الحقيقة الفعلية. وكل الباقي في تمويه، في كذب، كذب كذب مشروع. ما عم بنتقد، بالحروب مضطر تكذب، مضطر تموه،
7: كرمال نكون عم نعوم إذا بدك الفكرة عند البيئة يلي عم مع هذه المعركة، حتى أو الجيش العنصر،
8: أو لتغش العدو، مش بس هيك، أو لتغش حلفاء، أو لتجي تخلي دول أو فرخاء يجوا يساعدوك أو يدعموك إذا شفوك أنت قوي أو شيء. لا يعني الحروب يعني شغلة جدا معقدة، ومشان هيك يعني نحن منا هون بمدرسة أركان إذاعة جبل لبنان، مشان هيك شو بدنا ندخل، ما بعرف يعني
7: الحقيقة مغيبة، منا
8: الحقيقة الفعلية. يعني أنا بس بسمع مرات بوسائل الإعلام يلي تابعة لحزب الله إنه لو ما الحزب كان وصل الجيش الإسرائيلي إلى بيروت، يعني مثل ما بقولوا هيدي مع عدم أنا اقتناعي بهالتأكيد، يعني إذا بكرة بده يوصل الجيش الإسرائيلي يحاول أو بيوصل منشوفه بالأسابيع أو الأشهر، بس ما مبين إنه الجيش الإسرائيلي اليوم بهمه يوصل للعاصمة، لأنه الكلفة السياسية والعسكرية والاقتصادية والعلاقات إسرائيل بالدول إلى آخره تواصلوا. يمكن بيقدر يوصل عسكريا، بيقدر يوصل عسكريا، بيقدر يوصل يمكن لطرابلس، بس هل في مصلحة دائما؟ شو الكلفة السياسية، شو الكلفة البشرية، شو الكلفة الاقتصادية لكل حرب وكل عملية عسكرية؟ دوك هل يلي حصل بهالسنتين انه ليش قلت لك سلاحه صارت وظيفته تكتي؟ لانه السردية يلي انبنت عليها بروباغاندا حزب الله خلال السنوات اللي مرقت تبين انه كلها كانت فوفاش، كان ضخمه. عم نرجع شو كنا،
7: لا تضخيم والترويج والحملات العالمية.
8: المشكلة وين صارت؟ المشكلة انه في كتير لبنانيين صدقوا، والمشكلة الاكبر انه قيادات او بعض قيادات حزب الله صدقت حالها، لدرجة صدقت حالها فاتت بهالنفق، لا نستعمل كلمة على الموضة هلأ، بجنوب وبغزة، فاتوا بهالمعركة مفتكرين انه في توازن رعب.
7: ماذا عن الاحزاب الاخرى يلي كمان صدقت هيدي المعلومة ومشيت الى جانب حزب الله ضد مكونات الدولة اللبنانية ووصلنا يلي وصلنا له اليوم؟
8: اكيد رح يعني مثل كل بكل الدول بدها تدفع الثمن، ثمن هذا الخطأ، الخيار الخاطئ، وتدفع بكرة بالانتخابات اكيد. يعني اللبناني منه غبي أساساً، ومع وجود
7: التطور يلي عم نشوفه،
8: التطور يعني الإعلام الآن دغري تعرف شو عم بيصير، وما بقى في شيء مخبى، ما في كل شيء مكشوف. يعني اليوم ما بقى بدك كتير تروح تفتش بالشوارير، الناس كلها عم تحكي، المسؤولين عم يحكوا بلبنان وخارج لبنان، وبالتالي بده واحد يقرر شو هو موقفه، أي هو الموقف يلي كل لبناني واجبه ياخده للحفاظ على بلده، الحفاظ على بلده بحدوده، باستقراره، بازدهاره، بالعدالة الاجتماعية. ودائما بدنا نفكر إنه هالبلد نحنا ورثناه من مئات وآلاف السنين، ما قلنا حق نحنا مثل ما

0: شفنا الحزب بخطيئته باثنين أدار سنة 26. هولي هالتراكم هيدا عم بيخلي نظرة الطوائف الثلاثة بلبنان، يعني عم بحكي السنة والشيعة، السنة والدروز والمسيحيين، عندهم نأزة كبيرة من تصرفات حزب الله يلي نوعا ما اخذ رهينة ومسيطر على نبض الشارع الشيعي.
1: التاريخ لا يرحم، شو بقي عنا بهذا البلد من مؤسسات؟ المؤسسات معطلة للأسف، تطبيق القانون عم بيكون على الضعيف مش على القوي، في محاسبة، في مراقبة، يعني اليوم المواطن يلي عايش هون أو حتى يلي هاجر للخارج، إذا بدنا نقول له رجع، أي أمل بده يرجعه إلى هذا البلد يلي بعدنا اليوم الدولة عاجزة واقفة بالنص بين إسرائيل واعتداءاتها، بين تمسك حزب الله بسلاحه؟
0: لا، منا واقفة بالنص، لا
1: عم تعمل مفاوضات، بس شو عم بصير؟
0: منا واقفة، لا لا، منا واقفة بالنص، واقفة بالنص يعني ما عم تعمل شيء، عم تتفرج شمال ويمين.
1: في مفاوضات
0: غير هالمفاوضات اليوم، يعني تطور سياسي وطني كتير مهم. يعني شو يعني المفاوضات؟ مش عم بتفاوض أنا وياك، يعني نحن كلبنانيين وكجمهورية لبنانية نحن الفريق الأضعف بكل المعادلات بالمنطقة. نحن إلنا 55 سنة حروب واحتلالات، وآخرون ما حصل من تشرين الأول 23 لهاللحظة، نحن كدولة كمؤسسات نحن مهزومين عسكريا، مهزومين عسكريا، وكان كل هالاحتلالات والحروب آخر نصف قرن زد على الفساد وكل شيء حصل بلبنان خلال ال 55 سنة. هولي خلت التركيبة اليوم، النظام الهيكلية الحاكمة بلبنان إمكانياتها جدا قليلة، ويلي بيدهش إنه مشوف خطابات خصوصا عند حزب الله ويلي حلفائه، وعم يتبين إنه عم بيقل عددهم، يعني الحلفاء عم يحكينا بلهجة وبيحكي حاله كأنه هو منتصر، كأنه قوة الرضوان منتشرة بين تل أبيب والقدس، ونتنياهو وقفه وعم بيحكمه، بينما الوضع هو عكس ذلك. يعني إذا ما في واقعية وما في تواضع وما في قبول بالهزيمة، مشكلة حزب الله هزيمته رح تزيد. يعني ومشان هيك يعني قيادات حزب الله قيادات تفهم وذكية وبتعرف الواقع، مشكلتها إنه كل هالذكاء وكل هالواقعية مجبورين يحطون بالشرور لأنه عم يجيون الأمر من
1: الخارج، الأمر خارجي منا بعيدة
0: للمتابعة. يعني في استهلاك لطاقة لبنانية، هالشباب يلي عم يقتلوا بدون أي مردود، بدون بالألاف وعشرات الألاف يلي أصيبوا بهالحروب آخر ثلاث سنين لشو؟ يعني مش كل هالسردية إنه بدنا نصلي بالقدس، ما عم فيهم نصلوا بالضاحية، شو بدنا بجنوب وشمال الليطاني يلي ما بقى فيه وجود فعلي اجتماعي لهالسكان، ولا وجود اقتصادي ولا شيء. بتأمل إنه يلي عم بيصير بين الولايات المتحدة وإيران نوعا ما يأثر إيجابا، علما إنه فصل المفاوضات، المسار المفاوضات هو مفصول كليا، إنما في تأثير
1: خارجي دائما،
0: في تأثير على الوضع أكيد، لأنه نحن منا جزيرة

0: مثل التأس برا منه قاعد معنا اليوم نحن جوا، بس التأس برا والحرارة برا بتأثر على وظيفة وعمل المكيفات يلي بالستوديو عندك.
1: كله بأثر على الكل، من الإرادة الشعبية لإرادة الأحزاب للخارج والداخل. حضرتك وكبت سنوات مصرية من تاريخ البلد على القليل بالسنوات الحديثة، نظرتك للمرحلة المقبلة كيف بتشوفها؟ سوداوية أو في أمل بالرغم من كل ما يحصل داخلياً؟
0: أنا لو سألت السؤال ب 6 تشرين الأول 23 كنت قلت لك ما شايف أفق. اليوم أفضل وضع للمستقبل من 13 نيسان 75. نحن هالمسار يلي اتخذ من سنة ونص هو المسار الوحيد يلي بيخلص لبنان من المأزق الجيو استراتيجي يلي عم نعيشه من بعد حرب 67 عمليا. اليوم صار معروف شو هو الاتجاه، هو عدم وجود أي ميليشيات مسلحة حد القوى النظامية، اليوم استرداد القرارات السيادية رجعت لإيد الدولة، ثالثاً الجو بالمنطقة ضرب بصورة شبه نهائية هالمحور اللي كان يسمى محور الممانعة يلي ببلش بحارة حريك بيمرق بدمشق ببغداد بيوصل لطهران، هيدا تقطع ما بقى فيه ممانعة. هالممانعة صارت بكرة طلاب كليات التاريخ والعلوم السياسية بيدرسوها. نحن داخلين بالمنطقة إلى نظام إقليمي جديد، هالنظام الإقليمي عنوانه الاستقرار الأمني والازدهار الاقتصادي.
1: هو تطبيق يلي كان دايماً عم بيقوله الرئيس الأمريكي، السلام ولو بالقوة.
0: دايماً السلام بالقوة، يعني إذا بتاخد التاريخ الحديث من سنة 1900 لليوم كله بالقوة، يعني ما في سلام بدون قوة، لأنه بتقول سلام بيكون سبقه حرب، وبالحرب في منتصر وفي مهزوم. هيدا هو يعني اليوم من حسنات ترامب، الواحد بيحبه أو ما بيحبه، إنه عم بيحكي على صوت عالي وبدون أي حرج يلي كانوا رؤساء الأمريكيين يقولون بين أربع حيطان. هيدا هو الفرق، يعني هيدا رئيس أمريكي 2.0، يعني إنه مثل يلي بيحطوا كل شيء على السوشيال ميديا اليوم،
1: بيقول يلي عم بفكر فيه وحتى بينشروا دغري وبيطبقوا.
0: ما عنده إحراج ما عنده إحراج. يلي عم بيقوله اللي واحد زي بيرجع لكتب التاريخ، كل رؤساء الأمريكان من أيام روزفلت وترومان مروراً بكندي نيكسون والباقيين عم بيقولوا ذات اللغة، بس كانوا مرات بطريقة منمقة وبأسلوب يعني دبلوماسي
1: على عكس أوباما،
0: أو بأربع حيطان كانوا يكونوا كتير فجين بين أربع حيطان.
1: أوباما هو يلي أعطى هذا الضوء الأخضر لإيران ولهذا المحور أو لا؟ مش هو ما يتحمل مسؤولية مثل ما دايماً بيحملوا عهد أوباما كل ما حصل في المنطقة؟
0: يعني سؤال صعب، يعني يعطي ما في ضوء أخضر في أو ضوء أحمر. في مرات التاريخ والظروف بتخلي ناس تاخية تستولي على الضوء الأخضر، لأنه الآخر ما كان منبه كسلان، ما عنده الإمكانيات بهاللحظة، في تقاطع مصالح بتكون آنية بيتبين بعدين بيوعى التاني إنه لا أخذوا منه أكتر. هلأ بعد بكير نيجي نقول إنه أوباما هيك عمل، ممكن كتير، يعني كل الدلائل بتقول إنه كان همه أوباما يضعف نوعا ما السنة بالعالم العربي. مش هناك حيول وكان وراء مع غيره وراء الربيع ما سمي بالربيع العربي. هذه خلينا نتركها للباحثين بالتاريخ والعلوم السياسية، يمكن بيّن بعد 10 20 أو 30 سنة شو حصل بهالمنطقة من عهد أوباما لليوم. يعني خلينا نكون كثير متواضعين بالتحليل، نحن شو منعرف أنا وياك والمشاهدين والمستمعين، نقرأ بالجرايد، إذا أكثر شوي نقرأ بالمجلات، بنروح شوي أكثر بالكتب، بس بده يوصل وقت في حائط بالنسبة للمعلومات، لأنه في سرية الملفات يلي ما بنقدر نوصلها. هيدي هي بدنا كتير نكون
1: دقيقين فيها
0: ومتواضعين، أكثر شيء متواضعين.
1: بدي استغل وجودك إيجابياً ب 14 أيلول اغتيال بشير الجميل يلي أصبح رئيس جمهورية لمدة محدودة جداً جداً. هذا الرئيس لو بقي بلبنان، أي لبنان كنا شهدنا وأي مستقبل كنا شفنا؟ وهل بالفعل مثل ما بيقولوا اغتيال بشير الجميل كان معه وتزامن معه اغتيال لبنان؟
0: الدول خلينا نقول دائما الوطن أكبر من الشخص، بلش من هون. نحن عم ندفع لحد اليوم ثمن غياب بشير جميل، لأنه إذا بتاخد خط بياني من 14 أيلول 82 لليوم، هو انقتل ليصير يلي صار. أسباب اغتيال بشير جميل هي أسباب إقليمية، أسباب إقليمية يعني راح بسطها. بشير جميل استلم الحكم، قعد سنتين واستقال. شو كان صار بهالسنتين؟ أولا ما كنا قاعدين هون، كنتوا أنتوا هلأ حاطين موسيقى ما عم تحكوا سياسي، لأنه كانت أصبح الهم السياسي كتير خفيف بلاوعي اللبنانيين.
1: كان حط القانون وأصبح الجميع تحت سقف القانون.
0: مش بس اليوم السوري انسحب بنيسان 2005 والإسرائيلي بأيار 2020 2000. لو حكم بشير جميل كان قبل آخر سنة 82 كان سحب الجيش السوري والجيش الإسرائيلي وتم نزع سلاح ما تبقى من الفصائل الفلسطينية. يعني كنا نحن إذا بتاخد 82 26، قدي 52 سنة
1: تقريبا
0: 54 كانوا كل هالاحتلالات من وجدت. تصور لبنان لو ما في احتلالات متراكمة فوق بعضها، احتلال الإسرائيلي، الاحتلال السوري، الاحتلال الفلسطيني والمبطن، كنا نحن يعني ما كان في اليوم عندك ميليشيات بلبنان مسلحة، ما كان في حزب الله. كانت القوات اللبنانية أخذ قرار بشير قبل بكم يوم من استشهاده، كنا مجتمعين بمجلس إيادة القوات، بفوت بيجي بشير كان عم بياخد أغراضه من إيادة القوات أشياء شخصية، فات اجتمع معنا وبيتوجه لقائد القوات يلي كنا انتخبناه بهاللحظة فادي فريم، بيقول لها يا شباب نقل لآخر السنة سنة 82 بدكم تكونوا حليتوا القوات اللبنانية، ليقدر هو يطلب من حزب التقدم الاشتراكي وأمل والحزب الشيوعي أنه أنا بلشت بحالي،
1: كفوا عني،
0: أنتوا تفضلوا سلموا سلاحكم.
1: هل كانوا سلموا سلاحهم برأيك؟
0: أكيد. بهالواحد وعشرين يوم شو صار؟ أنا وقت انتخب بشير ب23 آب ما كنت بلبنان، كنت بمهمة ببغداد رحت قبل 3-4 أيام حاول اقنع القيادة العراقية بشخص وزير الخارجية طارق عزيز انه النائب اللبناني عبد المجيد الرافعي من طرابلس يجي يحضر على مجلس النواب وينتخب ضد بشير بس يكون موجود. ما بعتوا لي. وقت رجعت شفت مشهد ما بيتصدق. يعني عم بحكيك كنت هوني لأنه رجعت كنت بصدت يعني رحت على باريس وجيت من باريس لهون بشي 26 25 أو 26 لا قدرت رجعت لأنه المطار كان مسكر. شفت على وين الفيات جسر الفيات وتحته اللي كانت الفوضى دابة. وسبب الفوضى أكثر شيء شو كانوا آليات القوات اللبنانية يعني عسكر
1: تعرف بدون يمشوا
0: ميليشيا.
1: هون بنحكي عن قصة قانون السير لما كان الدرك واقف أو لا
0: كنت واقفين. شفت هونيك مر هوني الآليات العسكرية الإسرائيلية واقفة كأنه موجودين هني ببلدهم ما عم نص 10 سنتي ما عم يتحركوا. آليات القوات اللبنانية واقفة إلى آخره وفي عسكري شرطي معلق فرد مدندل فرد بكرة أكيد يمكن في رصاصة أو رصاصتين كأنك حاطط هون فوج مغاوير السير منظم طمد هناك بتقول بجنيف أو بلندن مش هيك. أكيد لو حكم بشير كان عم قل لك كان ربحنا 50 سنة بدون حروب واحتلالات كان الدولة هي بلشت ب 23 عودة الدولة بسرعة. يعني هالشخص يلي ما استلم هيك بلش الانتظام بدوائر الدولة بلبنان وبالخارج بالسفارات وإلى آخره. شوف كانوا بالإدارات أكترية الموصين فاتحين جارورهم ويأخذوا
1: المحسوبيات والسمسرة
0: بخشيش وكذا تسكروا كلهم. هاي الهيبة
1: يلي منفتقدها
0: يلي نحن اليوم نفتقدها بتأمل نرجع لها بس بدها تيجي بشوية مش بسرعة لأنه صار في عند اللبنانيين ثقافة اللا قانون ثقافة يعني اللجوء إلى الرشوة. يعني كأنه هي القاعدة والواحد الآدمي هو الاستثناء. بدها وقت لتغير أكيد مع تطبيق صارم للقانون لنسرع الوصول إلى ثقافة القانون واحترام الغير.
1: المحامي نعوم فرح أهلا وسهلا فيك. مرقنا على العديد من الملفات من النظام بالداخل اللبناني إلى الجنوب إلى بشير الجميل يلي حكينا عنه قبل اغتياله يلي صار ب 14 أيلول. أهلا وسهلا فيك.

0: الجبل جاهي اشتقنا الجبل نيحان الجبل صني تحت السماء ما في مثل لبنان لبنان أحلى وجه أعلى جبين
1: فيكن تسمعوا 5x5 على ويب سايت جبللبنان.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو.
2: تبرد تبرد تبرد تع
3: تعبولد تعبولد تع
4: الهرم سكر أو ما سكر أنت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وأنت إيه

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: للتواصل مع برنامج 5 على 5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-1000.

تدخل إسرائيل مرحلة سياسية دقيقة مع اقتراب الاستحقاق الانتخابي، بوقت عم بيواجه فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي تحديات متزايدة عم بتهدد موقعه السياسي بعدما تجاوزت الأزمة حدود الخيارات العسكرية والسياسات الإقليمية لطال شخصه وملفات الفساد يلي عم بتلاحقه وعائلته. وبموازاة تراجع شعبيته تبرز أسماء جديدة بالمشهد السياسي بمقدمة رئيس الأركان السابق يلي أظهرت استطلاعات الرأي تقدمه داخل معسكر المنافسين لنتنياهو، فيما يواصل السعي إلى تثبيت الموقع بالمعركة على رئاسة الحكومة. وبمحاولة لتثبيت موقعه واستعادة زمام المبادرة، يراهن نتنياهو على الخطاب الأمني والتصعيد العسكري ولاسيما في جنوب لبنان، بوقت بدأت فيها السياسة عم تفرض كلفة سياسية ودبلوماسية على إسرائيل وسط انتقادات دولية متزايدة. وهيك عم تبدو المعركة الانتخابية المقبلة أقرب إلى صراع على هوية القيادة ومن يدير المشروع الإسرائيلي أكثر من مواجهة بين مشاريع سياسية. فهل بينجح نتنياهو بقلب المعادلة أم أن الشخص الآخر أصبح أقرب إلى خلافته؟ مدير مركز المشرق للدراسات الاستراتيجية أكد للمركزية أنه بإسرائيل يومياً في استطلاعات رأي مختلفة وغالباً ما تكون متقاربة. فقبل فترة كان يعتبر جانتس الأوفر حظاً لتولي رئاسة الحكومة، واليوم يطرح اسم آخر، ولكن التقدم بالاستطلاعات لا يعني بالضرورة القدرة على تشكيل حكومة. فالمسألة بعد ضبابية بالنسبة لشكل الحكم أو الحكومة المقبلة بإسرائيل بعد انتخابات. على سبيل المثال، في شخص كان متقدم قبل أسبوعين أكثر مما هو عليه اليوم وطرح له ملاحظتين. أولاً، يمكن للمرشح أنه يتقدم اليوم ويتراجع غداً، وثانياً التقدم ما بيعني بالضرورة القدرة على تشكيل حكومة. أما بالنسبة لنتنياهو تحديداً فهو شخصية سياسية بارعة اعتادت على تجاوز المراحل الصعبة وإيجاد حلول غير متوقعة. وبضيف، حظوظ نتنياهو ليست معدومة ولا يمكن الجزم بخسارته أو فوزه، فالسباق أصبح شديد الاحتدام. بالنسبة للبنان، سوف نشهد خلال الفترة الانتخابية تشدداً إسرائيلياً أكبر من الطرفين، لأن الثابت بإسرائيل هو وجود أكترية شعبية واسعة تتجاوز 70% منها بتأيد استمرار الحرب على حزب الله، ولولا الضغوط الأمريكية على نتنياهو لما دخل في اتفاق الإطار ولما خفف من وتيرة الحرب. ومع ذلك الحرب مستمرة وفي شريحة واسعة بإسرائيل تريد استمرارها. لهذا يبدو نتنياهو مرتاحاً إذ حول الحرب على لبنان إلى ورقة انتخابية وساعد انسحاب حزب الله من تلة علي الطاهر بتعزيز موقعه.

وكتب رئيس الحكومة نواف سلام عبر إكس: أدين بأشد العبارات الاعتداءات التي تعرضت لها المملكة العربية السعودية والتي استهدفت منشآت مدنية واقتصادية وأدت إلى إصابة العشرات بينهم نساء وأطفال. وأكد سلام تضامن لبنان الكامل مع المملكة ووقوف هذا البلد إلى جانبها في مواجهة أي اعتداء يطال الأمن والسيادة وسلامة المواطنين والمقيمين على أراضيها، كما أكد الحق في اتخاذ ما يلزم من إجراءات للدفاع عن أراضيها وشعبها وحماية أمنها وسيادتها. وزارة الخزانة الأمريكية تفرض واشنطن إذن عقوبات جديدة متعلقة بإيران. في الميدانيات الجنوبية، الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الإسرائيلي نفذ عملية تفجير واسعة في بلدة المنصوري سمع دويها إلى مدينة صور، كما نفذ عملية جرف للمنازل في المنصوري أيضاً.

0: مهن كتير بلبنان محصورة فقط بالرجال، ولكن أيضاً النساء فيهم يكونوا بطليعة هيدي المهن. ريبيك كمان مجرد بنت بتشتغل بميكانيك السيارات، هي قصة شغف بدأت بالصدفة وتحولت إلى مهنة وحلم بتعيشه كل يوم. ريبيكا أيضاً اختارت أنه تكسر الصورة النمطية وتثبت أنه الشغف ما بيعرف حدود، فيما كان والدها أكبر داعم لإلها ومعلم لإلها بهيدي الرحلة.
1: وعب لبساعة، بزبط شعري، بحط ميك اب، بزبط حالي، بلبس وبنزل على الشغل. بحب اجي انزل على الجوره، زبط سيارة. كثير كنت اسمع لا ما تدق بالسيارة، خلي بيك يجي، هو بيعرف اكثر.
2: بيي جايبت لك ترويقة، برني.
1: كل شيء بلش معي بالصدفة. أول شيء بلشت أدرس ماركتينج ولقيت شغل حد البيت. بيي ما قبل أشتغل، قلت له أوكي بنزل معك على الشغل. دومين السيارات، صار عندي الحشرية أعرف شو عم بيعمل، وهيك فتت مصلحة السيارات وحبيتها كتير، ونقلت ماي ميجر من advertising and marketing دغري لميكانيك انجينيرينج.
3: بنتي وحيدة على الصبية، هي حبت الميكانيك، الشباب ما حبوا الميكانيك.
1: أول مرة قال لي بيي لنزلي غيري زيت، وأنا ما كنت بعرف كيف بغيروا زيت، بعرف وين الزيت أصلاً. كنت كتير خايفة انزل تحت الجورة توقع علي السيارة، وحسيت حالي مني أنا.
3: بس دعت أنه تكمل معي، قلت شي جمعة جمعتين وترجع تطلع البيت. فبقى لا كملت وبعدها معي.
1: بالأول أنا كنت كتير عاني، مثلاً إذا بدي أحمل دولاب ما أقدر أقله لبي، بس هلأ حالياً جسمي تعود، صرت قادرة أعمل تقريباً مثل بي. حتى التربيعة مثلاً بالإيدتين ما أقدر شيلها لأنه كانت تعتبر ثقيلة علي.
3: خوف عليها كتير، خوف عليها لأنه إذا عملت شي غلطة بتروح حالها.
1: بخاف علي من كل شي تقريباً، لأجرح حالي أو مثلاً إذا عم غير كلية لأحرق حالي، إذا عم بحمل دولاب لأعور ظهري أو شي، بضلوا خايف.
3: كثير بتصيرانو إياه في شي بقى تعمله وما بنعمل، يعني بدك تشيلي هاي دي قبل هاي، لا بدي شيلي، ما بدك شوية خبرة تروحي حالك.
1: بدي فك مثلا هالشي بطريقة، هو لا بيقول لي لا هيك أحسن، بس إنه أوقات عنيد البنت، يعني أوقات أنا شوي عنيدة، بعترف بالموضوع. ميكانيك السيارات صار جزء من حياتي، يعني أنا إذا نهار بنزل وما بشحم حالي وحط إيدي بالزيت وبفك وبركي بحس حالي غلط، يعني صار عندي شغف كتير كبير بهالموضوع.
3: بتحسي يا بنت عم تشتغل ميكانيك شيء غريب شوي، بس شاطرة بتعرف عشان تعمل.
1: لا هلا صرت أعرف أعمل تقريباً كل شيء بالسيارات، بعرف فك موتور، ركب موتور، شو ما بدك تقريباً بالسيارة بعرف أعمل. الصعوبات اللي واجهتها كانت أكتر شيء نظرة العالم، بس يجوا على يفوتوا على الجراج ويطلعوا فيه بالمقلوب إنه كيف يعني بنت وعم تشتغل بالميكانيك، وكمان يقولوا لي مثلاً شغلة مش إليك، هل الرجال وين أنوثتك؟
3: لما البي بيعلم بنته بيكون منتبه عليها، بخاف عليها من كل شيء.
1: أحلى شيء بهالمصلحة إنه بي حبه.

0: لوين؟ خليكي هون، ما تروحي.
1: لا خلص بدي روح.

0: 5 على 5 بياخد بريك وبيرجع على جبل لبنان.
1: الهرم سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد

0: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
1: تفاحتين؟
0: اخضر واحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: Les Nuits Nostalgie présentent
3: Et si tu n'existais pas, dis-moi pour qui j'existerais.
2: Joe Dassin Story. Julien chante Joe Dassin le samedi 7 novembre au Théâtre du Casino du Liban.
3: On ira où tu voudras quand tu voudras.
2: Spectacle hommage à Joe Dassin, interprété par son fils Julien Dassin et ses musiciens. Assuré par Libano Suisse. Produit par Star System et Tuyutusi. Billets en vente au Ticketing Box Office et au Casino du Liban.
3: Ça va pas changer le monde.
2: Avec Nostalgie.
4: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
5: عم حس اني غريبي.
6: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الأول على مسرح دبي أوبرا.
5: كل ما غني عم بتدندل، كل ما أرقص عم بتفلل.
6: تلتقي بجمهورة من جديد بحفل استثنائي يوم 6 أكتوبر على مسرح دبي أوبرا.
5: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
6: حجز التذاكر عبر دبي أوبرا وبلاتينم ليست.
5: مثل الغيمي بتشدي والحب يدش.
6: الحفل من تنظيم تويوتوسي وستار سيستم.
5: تعا نسهر سوا نحكي مع بعض شوي.
4: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
7: نتابع 5 على 5. الاعتداءات الإسرائيلية الموجودة بالجنوب اللبناني ما تركت أي بيت واقف على ذكرياته وعلى معالمه وعلى ماضيه والحاضر. حنتعرف سوا على هيدي القصة يلي فقد شخص بيته بعد 80 سنة من عمر أهله وإخواته وولاده حتى أحفاده. سعد الزين هو لبناني خسر بيته بجنوب لبنان وعم بيحاول أنه يتخطى ألمه، ولكن ما عم يقدر حد هيدي اللحظات.
8: من بيتي بجنوب إلا المفتاح اللي بياخدوا معي كل ما أطلع والذكريات. فقدت كل شيء بعد ما طلعت. عم حاول أطلع. أنا ما فقدت حجر، أنا فقدت 80 سنة من عمر أهلي وعمر أنا وإخواتي وعمر ولادي وحفيدتي. كنت عم بحكي مع شباب الدفاع المدني بالضيعة، عم بيسألهم كيف الوضع. قالوا لي الوضع كتير مش منيح، طيران كتير وهيك. 11:15 هو بدق لي فيديو كول عم بيصرخ بيقول استاذ سعد البيت راح. ما استوعبت، يمكن لهلأ ما بستوعب، لأنه بصاروخين دمروه دمار كامل، ما بقي شيء من البيت. يعني 26 سنة من حياتي أنا غير اللي ربيت فيهم، أنا عم زيد على هذا البيت غير أسرار اللي كانت فيه، عم زيد فيه ذكريات جديدة، عم زحط فيه قصص. كان عندي هوس بالتاريخ، هوس أز كولكتور. أنا كنت جمع كل شيء أغراض الفلاحين والمزارعين، شو ما بتخيلي ممكن تلاقيه كان موجود. يعني حتى عندي 3 مدافع من العهد العثماني. كان عنده قيمة معنوية كتير أكبر هيدا البيت. يعني جناية هيدا البيت كمان كانت ملتقى لفنانين حبوا يرسموا الطبيعة، فكان يستقبل فنانين، استقبل عدة أطراف، يعني مناسبات دينية ثقافية. في عروس بتجي تصور، تجي بتنزل على جناية بتتصور. البيت كان مفتوح لإلهم. أكتر لحظة بتأثر فيي هي وقت البنتي سألتني سؤال. سألتني شو أولاك بيكون حس البيت وقت انضرب؟ ليك شو حست؟ حست إنه البيت كان له روح وراحت، نقز، توجع. شو صار فيه وقت انضرب؟ وقت أولادك يفكروا بهالطريقة شو بعد باقي من العمر لترجع ذكريات عمر 80 سنة؟ منا سهل. ولا ممكن تشيلي من بيت اختزن ذكريات 80 سنة وأغراض جمعت عبر تاريخ 80 سنة تفكري بغرض واحد، ولا ممكن. كل أغراض أولادي غير الصور، كل شيء رسماتهم أنا كنت بروزه وعلقه على الحيط.

إذ بتعتقد أن عشرات العمال ربما يكونوا محاصرين بداخلها. ويتزامن هالأمر بعد مرور أسبوعين على فيضان مدمر أودى بحياة المئات وترك الألاف بعداد المفقودين بالبلد الواقع بجبال الهيمالايا وبمنطقة التبت الصينية المجاورة. وغمرت المي ما لا يقل عن 11 مشروع للطاقة الكهرومائية عندما حدث انهيار جليدي بنهر على الحدود بين نيبال والصين، ما أدى إلى طمر مداخل أنفاق هالمشاريع تحت الأنقاض والطين وعزل المحاصرين بالداخل. شهدت أسعار القمح أكبر قفزة لها من أسبوعين تقريباً، وذلك مع غياب مؤشرات على استئناف اتفاق البحر الأسود بين أوكرانيا وروسيا، مما ضاعف المخاوف من استمرار تعطل لشحنات الحبوب بهذا الممر التجاري الحيوي. وارتفعت العقود الآجلة لأسعار القمح بشيكاغو بنسبة بتوصل ل 9.3% مسجلة أكبر زيادة لها ب 26 آب بحسب بلومبرغ. وكانت الأسعار انخفضت قبل محادثات نهاية الأسبوع بين المبعوثين الأمريكي والرئيس الروسي بشأن أوكرانيا، إلا أن الاجتماعات انتهت من دون أي مؤشرات ملموسة على إحراز أي تقدم.

0: فيكن تسمعوا 5x5 على ويب سايت jabellebnan.com أو عبر أبليكيشن جبل لبنان راديو. ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر. للتواصل مع برنامج 5x5 عبر الواتساب 03-444-037 أو عبر الاتصال 01-328-000.
1: اقتحم لصان متحف بالريفيرا الفرنسية فجر الثلاثة وسرقوا 4 لوحات وتمكنوا من الفرار بثلاثة منها بحسب ما أعلن رئيس البلدية. وذكر ببيان نشره عبر فيسبوك أن اللصين اقتحم المتحف قبل الساعة 6 صباحا، ولكن الشرطة رصدتهم وطردتهم مما دفعهم إلى إسقاط إحدى اللوحات المسروقة خلال الفرار. ولم يكشف عن هوية اللوحات الثلاث المفقودة أو قيمتها، ويقع متحف إذن على تلة قرب مدينة نيس على ريفيرا الفرنسية داخل المنزل يلي عاش فيه الرسام الانطباعي أوغوست رينوار حتى وفاته عام 1919. وبيضم المتحف مجموعة بتشمل 13 لوحة ونحو 40 منحوتة إلى جانب أثاث وصور فوتوغرافية ومقتنيات مرتبطة بحياته. وكانت وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون بمجال إنقاذ وتنفيذ القانون حذرت من تزايد عنف عمليات سرقة الأعمال الفنية بأوروبا، وأشارت إلى حلول مجموعات انتهازية مؤقتة عم بتكون عم بتجند أفراد عبر السوشيال ميديا للعصابات المتخصصة. واستشهدت الوكالة بعملية السطو على متحف اللوفر بباريس بأكتوبر الماضي حين هدد لصوص الحراس والزوار وسرقوا مجوهرات تقدر قيمتها بنحو 88 مليون يورو. أعلن حاكم ولاية هاواي الأمريكية إغلاق المدارس والمكاتب الحكومية بمقاطعة كاواي التي تضم جزيرتي كاواي ونيهاو الواقعتين بأقصى غرب الولاية. هالإجراءات بتتزامن مع توقع مرور الأعصار لوال بالقرب منا حاملاً رياحاً مدمرة وانهيارات طينية وتيارات سحب بحرية خطيرة، إضافة لهطول أمطار بتوصل ل 16 ونحو 40 سنتيمتر ببعض المناطق. وشمل الإغلاق كليات المجتمع ومكاتب الولاية والمقاطعة والمحاكم، وذلك بعد أن كان المركز الوطني للأعاصير أصدر تحذير من أعصار لمقاطعة كاواي يلي بيزيد عدد سكان جزيرتها الرئيسية عن 73 ألف نسمة، بينما لا يتجاوز عدد سكان نيهاو 100 نسمة.

أعلنت وزارة الدفاع البلجيكية حظر استخدام التطبيقات يلي تعتمد على تحديد الموقع الجغرافي من قبل العسكريين داخل المنشآت العسكرية أو بالقرب منها بحسب ما أوردت وكالة الأنباء الإماراتية. وتزامن القرار بعد تحقيق أجرته منظمة هولندية كشف إمكانية الوصول لصور ومقاطع فيديو وبيانات تحديد المواقع لنحو 23 مليون مستخدم بينهم نحو 904,000 بلجيكي ومن ضمنهم عسكريين هولنديين وفرنسيين وبلجيكيين. وأوضحت المنظمة أن البيانات تعود أساساً إلى مستخدمين جعلوا حسابات عامة، فيما كشفت التحقيقات أن بعض أصحاب الحسابات الخاصة كانوا عم بيشاركوا معلومات أكثر مما يدركون. وبالتزامن قررت وزارة الدفاع الهولندية وضع التطبيق على القائمة السوداء وحظره فوراً. وأكدت وزارة الدفاع البلجيكية أن استخدام تطبيقات تحديد المواقع محظور عموماً على العسكريين داخل المنشآت العسكرية أو بالقرب منها، مع تنبيه المخالفين إلى خارق الأواعد.

تواجه أمريكا تحدي متزايد لتحويل القدرات السيبرانية من أداة مستقلة للعمليات السرية والتجسس إلى عنصر ميداني مندمج بالكامل بالحروب الحديثة، رغم تزايد اعتماد الجيش الأمريكي على الهجمات الإلكترونية إلى جانب القدرات العسكرية التقليدية. وأظهرت العمليات الأمريكية الأخيرة ضد إيران وفنزويلا اتساع دور القدرات السيبرانية بدعم العمليات العسكرية، غير أنه نجاحها ضد خصوم أقل قدرة ما بيخفي نقاط ضعف عم تظهر بوضوح بمواجهة لقوة كبرى مثل الصين. وبحسب التقرير فإن مواجهة محتملة مع الصين بتكشف 3 اختبارات كبرى بتتعلق بالتخطيط العسكري ونقص الكفاءات وقدرة القوات على توظيف السايبر مباشرة بساحة المعركة. ولا تزال العمليات السيبرانية تحتل موقع منفصل بكثير من الخطط العسكرية الأمريكية بحسب التقرير، إذا تندرج غالباً ضمن ملاحق متخصصة بدل من دمجة بالتخطيط العمليات والتكتيكي. وبتتمثل إحدى أبرز المشاكل بصعوبة ضمان نجاح الهجوم السيبراني بالتوقيت المطلوب بسبب الحاجة إلى الحفاظ على الوصول إلى شبكات الخصم والتعامل مع دفاعاته المتغيرة. كما تعاني القيادات الميدانية من محدودية الاطلاع على القدرات السيبرانية المتاحة بظل احتفاظ القيادة السيبرانية ووكالة الأمن القومي بأكثر الأدوات حساسية. ويضاف إلى ذلك خطر التعارض بين العمليات الإلكترونية والضربات التقليدية، إذ ربما يؤدي التشويش الإلكتروني أو القصف إلى تعطيل شبكة يعتمد عليها لتنفيذ المهمة.

المتحدث باسم بلدية كريات شمونة: تم إبلاغ السكان بكريات شمونة وبلدات الجليل أن الجيش الإسرائيلي سوف يشن خلال الساعة المقبلة موجة من الغارات داخل الأراضي اللبنانية، ما يؤدي إلى سماع ضوئي انفجارات بالمنطقة. وكان في قصف مدفع إسرائيل استهدف أطراف بلدة برعشية جنوب

أفادت الوكالة الوطنية للإعلام بأنه مركب على متن نحو 20 راكب غرق فج اليوم على بعد نحو 3 كيلومترات من شاطئ طرابلس، وهرعت إلى المكان عناصر من القوات البحرية بالجيش ووحدة الإنقاذ البحري بالدفاع المدني، حيث تمكنت حتى هذه اللحظات من إنقاذ 4 أشخاص، فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ عن الركاب.

وعم تتواصل الحملة اللي عم تنفذها وزارة الاقتصاد والتجارة بالتعاون مع جهاز أمن الدولة وبالتنسيق مع السلطات المحلية لملاحقة أصحاب المولدات الخاصة المخالفين بمختلف المناطق اللبنانية ووضع حد للتفلت من الالتزام بالتسعيرة الرسمية الصادرة عن وزارة الطاقة وحماية المستهلكين من الاستغلال ومن مخالفات عدم تركيب العدادات. وبتتزامن هالحملة بإطار متابعة مقررات الاجتماع الاستثنائي يلي عقد بالسراي الحكومي برئاسة دولة الرئيس نواف سلام، حيث أكد وزير الاقتصاد والتجارة عامر لبساط بعد الاجتماع أن العدادات ليست خياراً وأن ملاحقة المخالفين سوف تتم بحسب آلية عمل مباشرة بين وزارة الاقتصاد والسلطات المحلية من محافظين وقائم قامين وبلديات والنيابات العامة والأجهزة الأمنية لتسريع ضبط المخالف وإحالتها إلى القضاء.

0: لهون بنكون وصلنا لنهاية حلقتنا من 5 على 5 دايما عبر هواء إذاعة جبل لبنان 87.7. ضيفنا لليوم كان المحامي نعوم فرح، وقراءة سياسية إن كان بالنظام السياسي اللي يحتاج إليه لبنان بالفترة المقبلة بعد نهاية هذه الحرب، ماذا عن الجنوب اللبناني وأي مسار سوف تتبعه إسرائيل لسيما بالمراحل المقبلة بعد سقوط تلة علي الطاهر، وكيف اليوم الجنوب أصبح ساحة للاقتراع الإسرائيلي بالنسبة لبنيامين نتنياهو، إضافة إلى حديث عن بشير الجميل قبل أيام من اغتياله يلي حصل بالسابق ب14 أيلول. تقدروا تكونوا عم تتابعونا دايما عبر إذاعة جبل لبنان، إن كان من خلال أبليكيشن جبل لبنان تسمعونا عبر الراديو أو بتشوفوا تلفزيون جبل لبنان، أو حتى بتكونوا عم تتابعوا آخر الأخبار بمختلف اللغات الأجنبية ومن مختلف الوسائل الإعلامية المحلية والعربية والدولية وأيضا وكالات الأنباء. بكرة حيكون معنا بالاستوديو العميد المتقاعد خالد حمادي، وقراءة بآخر أيضا المستجدات الجنوبية وكل ما يتعلق بلبنان من مفاوضات وغيره على الساحة المحلية، وأيضا قراءة بما ذكر رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع بإداس شهداء القوات اللبنانية ورفع السهام باتجاه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة نواف سلام، إضافة إلى ما له علاقة بزيارة ووزير الخارجية يوسف رجي إن كان لما لها من تداعيات هذه الزيارة وغيرها. وأيضا حيكون معنا عضو من الهيئة الإدارية من جمعية يازا والحديث عن قانون السير وعن أهمية السلام المرورية لسيما مع بدء الدورة اللبنانية ولسيما الجهاز الأمني والقوى الأمنية بمتابعة الرادارات على الطرقات وفرض غرامات صارمة كرمال يكونوا عم بيطبقوا القانون على الجميع وحماية المواطنين. إذن منذكر بأن الجيش الإسرائيلي سوف يشن خلال الساعة المقبلة موجة جديدة من الغارات على البلدات الجنوبية بحسب إذن هيئة البث الإسرائيلية وأيضا بحسب المتحدث باسم بلدية كريات شمونة. إذن إلى هنا ننهي هذه الحلقة من 5 على 5، موعدنا بيتجدد بكرة بحلقة جديدة، إلى اللقاء.
1: 5 على 5 مع ريكاردو شلهوب على جبل لبنان.
2: الهرم سكر أو مسكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف. تع بوري تع بوري تع، إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون. تع بوري تع بوري تع، لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.

0: ومن الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4. موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

وأنا بقدر أنسى بهية. بهية أول أغنية غنيتها بحياتي وهي اللي نجحت فيها. طبعاً أغنية ألحان الموسيقار حبيب الغالي بليغ حمدي وكلمات محمد حمزة، وحنرجع شوية لورا ونغني مع بعض عيون بهية.

الهير مسكر أو مسكر، انت رح بتضل معتر، صاحب الموتور مكيف وانت ايه.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: انت صاحب شركة او مؤسسة عم بتفتش عن موظفين؟ وظف اونلاين وين ما كنت بالعالم، قلل التكاليف وعلي الانتاج. اهم المهارات اللبنانية بالعمل عن بعد ناطرتك. تواصل مع الاف المحترفين من قوى عاملة شبابية متعددي اللغات من مختلف الميادين، تم اختيارهم بعناية. اختار موظفينك من خلال لابورا انترناشنال، ساهم بالحفاظ على الطاقات الشبابية وبدعم الاقتصاد اللبناني. زور laboraonline.com لنشر وظائفك الشغرة اليوم، وحمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي. تراح فرصة عمل وافتح طاقة أمل. لابورا Connecting Diaspora.
3: جاهزين تريكدو كرمال لبنان؟ ب 25 تشرين الأول موعدنا مع أشرفية ريس 10452 بسباقين، سباق للمحترفين ال 10452 متر وسباق 2 كيلومتر للهواة. هيدا مش بس سباق، هيدي خطوة باتجاه حياة أكثر صموداً وأماناً واستدامة لكل اللبنانيين. شارك، اتحرك وخلي خطوتك تكون The Right Path. أشرفية ريس 10452 ب 25 تشرين الأول. للتسجيل زوروا therightpathngo.com.

جبل لبنان.

فون ركز معي شوي هون تعبوري تعبوري تعب لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم إبري

0: جبل لبنان على يوتيوب، اعملوا سبسكرايب وفعلوا الجرس ليوصلكم كل برامجنا بالصوت والصورة.
1: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت ايه؟

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: شو في؟
3: احكي ليه ساكت؟ عمين عم تكذب؟
2: علي؟ عحالك؟ جاوز، فكر حالك قوي،
3: طلع بعيوني منيح وقال لي أنا عملت لك شي؟ أزيتك؟ قربت صوبك شي؟ لكن هيدا الكره
2: انطوق لبدع تسينك.
3: تعريب، معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
4: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.
5: ألو تريزة، خليلي قلبي، بدك تجي تحضري مسرحية القرني البيضو، تأليف وإخراج يحيى جابي، بطولة ماريا دويهي من عنا من صغرتي، عمسرح المونوب بيرو. تحجزي بمكتبة أنطوان أو أنطوان أونلاين، أو خدي آيدي هذا الرقم عندي 8-1-022-8-08. يلا بخطري ويرحم موتك. مسرحية القرني البيضو
6: ب 12 أيلول 12.

0: Queen tribute. On October 5th at Dubai Opera. God Save the Queen in Dubai. Tickets available at all Dubai Opera and Platinum List.
1: أنت لبناني صاحب مصلحة أو مهنة حرة بلبنان أو بأي بلد تاني؟ طور عملك وصل خدماتك لأكبر عدد من اللبنانيين وين ما كانوا بالعالم. عملائك ممكن يكونوا بأي مطرح قريب أو بعيد. خلي لابورا انترناشنال تساعدك توصلهم. سجل اليوم على منصة laboraonline.com. حمل تطبيق لابورا NGO على أب ستور وجوجل بلاي وخلي كل لبناني بالعالم يعرف فيك. لابورا Connecting Diaspora.
2: ورا كل غنية في دايماً خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها. غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

0: أخضر وأحمر.
1: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.
1: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صحتك أولوية كل أربعة على الساعة 4. موضوع صح جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقة ونصايح بسيطة وعملية تعمل فرق كبير بحياتك اليومية. كيف صحتك؟ معي أنا كارلي كل أربعة على الساعة 4 على جبل لبنان.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: عم حس اني غريبي.
3: بعد النجاح الكبير اللي حققته ماريلين نعمان بحفلة الاول على مسرح دبي اوبرا،
2: كل ما غني عم بتندل، كل ما ارقص عم بتفلل،
3: تلتقي بجمهورها من جديد بحفل استثنائي يوم 6 اكتوبر على مسرح دبي اوبرا.
2: حبك وبتعني لي وبهالليل الطويلة.
3: حجز التذاكر عبر دبي اوبرا وبلاتينم ليست.
2: مثل الغيمي بتشدي والحب بيدش.
3: الحفل من تنظيم تويوتو سي وستار سيستم.

0: خير، شو في؟
1: احكي لي ساكت، عمين عم تكذب؟
2: من فوق ليه بدعت لسانك؟
1: لكن هيدا الكره معك حق، مش كل شي بينحب، بس في شي واحد بينكره.
3: تعوا سوا نكره الكره ونحارب خطاب الكراهية بدعم من اليونسكو وبالتعاون مع وزارة الإعلام.

ورا كل غنية في دايما خبرية بتستاهل تنقال. اكتشفوا أسرار أجمل الأغاني اللي بتحبوها، غنية وخبرية كل خميس الساعة 4 على جبل لبنان معي محمد جابر.

0: الو تريزي، قال لي قلبي بدك تجي تحضري مسرحيه القرن البيضو، تاليف واخراج يحيى جابي، بطوله ماريا دويهي من عنا من صغرتي، على مسرح المونوب بيروت. تحجزي بمكتبه انطوان او انطوان اونلاين، او خدي اي دي هذا الرقم عندي 8-1-022-8-08. يلا بخاطري ويرحم موتك. مسرحيه القرن البيضو ب 12 ايلول.
1: صحتك اولويه، كل اربعة على الساعه 4 موضوع صحي جديد، ضيوف مختصين، معلومات موثوقه ونصايح بسيطه وعمليه تعمل فرق كبير بحياتك اليوميه. كيف صحتك؟ معي انا كارلي، كل اربعة على الساعه 4 على جبل لبنان.

0: طاقة حبوب بلطميس يعني.
1: اشتغل كل السنة تيتكسروا ايديك، وعن المصريات ما تسأل شو هالحركات. الحد الأدنى تبعك مية و يا بلاش وحلو، وبتضل مبوز كمان. محكوم علي العمل ببلاش، لا والله ببلاش ما اشتغل.

الإنسان يتيروق من الحرب الصعبة فترة صغيرة بتمرق يا خي صدقني ما بتحس بيطيروا مصرياتك وبينقطعوا أنفاسك بس ولا يهمك هو مرتاح للوضع محكوم عليا العمل ببلاش لا والله ببلاش ما اشتغل